0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تأخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
2: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: ورد الصباح والمساء.
2: أعوذ

قولك أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية، مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: سورة الحج.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم.

فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى يا ورد الغصون يا ساحر

0: معدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، من آثار داء السكري على الصحة يمكن أن يتسبب داء السكري مع مرور الوقت في إلحاق الضرر بالقلب والأوعية الدموية والعينان والكلى والأعصاب. يسبب ارتخاء بأربطة اللثة، مما يؤدي مع مرور الوقت إلى تساقط الأسنان ونزيف والتهاب اللثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول.

الحق فأخذتهم فكيف كان عقابي وكذلك حقت كلمة

وقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين

الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق.

متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون

0: النجاة وتدعو
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: يتبع ال...
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق القول قول الله، وخير الهدى هدى محمد بن عبد الله صلى عليه الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أيها المؤمنون، يقول ابن القيم رحمه الله: قد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأنه بقدر الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرح واللذة، فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، هو السنة الثابتة التي لا تتغير، والقاعدة المضطردة. إنه لا إسلام بدون بلاء، فمن أراد طريق السلامة فهو طريق الأنبياء، وطريق الأنبياء هو طريق الابتلاء والامتحان، أما من أراد سلامة الطريق فقد رام محالا. فابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق، ابحث يا عبد الله عن طريق السلامة لا سلامة الطريق. انظروا إلى سحرة فرعون لما تبين لهم الحق ووضح لهم سبيل الحق، آمنوا واتبعوه وهم يعلمون كلفة هذا الإيمان، وأن فرعون لن يتركهم وسيسومهم سوء العذاب. مع ذلك هؤلاء السحرة اختاروا طريق الإيمان بالله، اختاروا طريق الإيمان برب هارون وموسى، لأنه طريق السلامة من النار. كان بإمكانهم أن يختاروا طريق السلامة فيكتموا إسلامهم ويظهروا الموافقة لفرعون ليسلموا، اختاروا طريق السلامة وما اختاروا سلامة الطريق، لكنهم لم يفعلوا ويبحثوا عن الراحة ويكتموا إيمانهم، بل لما آمنوا آثروا دفع الثمن، آثروا المواجهة، أعلنوا الإيمان أمام الناس، علموا أنهم سيدفعوا هذه الضريبة، ضريبة الإيمان بالله. فكل ضريبة تدفعها لنيل جنة عرضها السماوات والأرض فهي قليلة. يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن البلاء وعن وقوعه فينا وفي المؤمنين: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة، أتظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا
1: براحة وهدوء، والناس كلهم يحبون، ولا مشاكل لك. لا، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم؟ ما الذي جاء لهم يا رب؟ ما الذي حصل لهم؟ مستهم البأساء والضراء فقط؟ لا، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ويقول الله عز وجل في موضع آخر: أم حسبتم أظننتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يمكن ومن المستحيل أن يكون تدينك لله وإسلامك لله وقولك الحق لله والسير في طريق الله بلا كلفة ولا ثمن ولا مقابل ولا ضريبة. بعض الناس يريد أن يكون مسلما ويموت مسلما ويدخل الجنة التي عرضها السماوات والأرض دون أن يتعرض لأي بلاء. لا يريد بعض الناس أن يبذل مجهودا، لا يريد أن يضحي، لا يريد أن يواجه، لا يريد أن يتعرض لأي أذى وبلاء. إذا كان الأمر الشرعي سيسبب له مشاكل تجد بعضهم يترك هذا الأمر الشرعي. لماذا تركته يا عبد الله؟ قال: لأنه سيسبب لي مشاكل وسيتكلم الناس عني. إنه أمر الله، إنه أمر شرعي من الله، افعله ولا تتردد، وراقب ربك قبل أن تراقب الناس. يا مسكين هذا المسلم المسكين، أتريد جنة عرضها السماوات والأرض دون أن تبتلى، دون أن يتكلم الناس عليك؟ اعلم يا من رمت الخير وطريق الدعوة إلى الله، اعلم أنك لن تسلم من ألسن الناس. هذا نبي الله موسى من أولي العزم من الرسل يقول: يا رب يا رب أسألك أن تكف عني ألسن الناس. فقال الله جل وعلا: يا موسى لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ لم أجعل ذلك لي فكيف أجعله لك؟ إن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلموا، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم أكل الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي مغيظ مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم. تعجبت تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من ألسن الناس يسلم. فلن تسلم يا عبد الله من همز الناس وهمزهم ولمزهم والطعن والتنقص، لأن الجنة لا يدخلها أحد بسهولة. البعض منا يريد أن يعيش يبحث عن الأحكام السهلة، تراه يناصر القضايا الإسلامية التي ليس فيها بلاء ولا تبعات عليه، وإذا أراد أن يناصر قضية ووجد أن هذه القضية ستكلفه أمرا تهرب منها. لا يريد أن يدافع عن قضية إلا إذا كانت مضمونة عن المشاكل والضريبة والبلاء. دائما تجده يبحث عن السلامة في تدينه، فيعمل ويعمل في المربعات الآمنة، هو يحاول أن يرضي ضميره من جهة ويحاول أن يقدم شيئا لدينه، لكنه يريد أن يفعل ذلك دون أن يدفع كلفة أو مواجهة أو بلاء من جهة أخرى. فيقول لك: اتركني بعيد، هذا غير ممكن. ألم يسمع هذا المسكين إلى قول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ من قال آمنت بالله لن يترك، لن يترك، لن يترك. قال: وهم لا يفتنون. ستعرض لك الفتن في طريقك إلى الله عز وجل، فتحملها لأجل جنة عرضها السماوات والأرض. من منا أو كل واحد منا يريد أن يقول أنا مسلم بدون أن يختبر، بدون أن يدفع كلفة؟ وتريد هكذا بالسهال، بالسهالة جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا محال، هذا محال. الجنة لها ثمن لا بد أن تدفعه من نفسك وروحك ودمك أو مالك ووقتك وجهدك، لكل ثمن ثمن تدفعه مقابل. هذه صفقتك مع الله. إن الله اشترى، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لابد من الفتنة والاختبار، وإلا كيف سيعلم الصادق من الكاذب والتقي من الدعي؟ كلما ارتقيت عند الله، كلما ارتقيت عند الله يا عبد الله، زادت الكلفة، زاد البلاء، لأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، الأنبياء الذين لهم رقي ومنزلة عالية عند ربهم سبحانه وتعالى، ثم الأمثل فالأمثل، ثم من سار على طريقهم. هذا طبيعي، كلما ارتقيت عند الله وزادت منزلتك عند الله زادت الكلفة وزاد الاختبار وزاد البلاء، وهذا أمر طبيعي. أتجدون طالبا يدرس البكالوريوس، امتحانه كالذي يدرس في مرحلة الثانوية؟ أتجدون أن اختبار البكالوريوس كامتحان الذي يدرس الدكتوراه؟ لا، ليس كل مرحلة لها نفس الاختبار. كلما زدت في الرقي زاد البلاء وزاد الاختبار. والجنة أعظم مطلب، فتهيأ لأعظم اختبار وامتحان. إبراهيم عليه السلام نبي الله وخليل الله من أولي العزم من الرسل، ارتفع إلى مرتبة الخل، تعرض لأعظم بلاء، أمر بذبح ولده، والإنسان منا لو يذبح ولده بجانبه لا يتحمل، فكيف يكون هو الذي يذبح؟ حتى سمى الله هذا المشهد القرآني والأمر وتصديق الرؤيا: إن هذا لهو البلاء المبين. وأنت تريد إسلاما لا كلفة فيه، وتريد جنة دون أن تدفع لها ثمنها، هذا الأمر لا يستقيم مع القرآن ومع سنن الله عز وجل في عباده. لن يدرك البطال منازل الأبطال، لن يدرك الإنسان البطال الذي لا يعمل شيء منازل الأبطال. وعند تقلب الأحوال تعرف جواهر الرجال، ولا تطلب السلعة الغالية، السلعة الغالية لا تطلب بالثمن التافه، والمجد لا يشترى بقول كاذب. وإن كنت تبغي يوما مجدا فانصب وتعب وابذل جهدا، ولذة الراحة لا تنال بالراحة. والجنة، والجنة حفها الله عز وجل بالمكاره، ولا يدرك السيادة من لزم الوسادة، والموت في سبيل الله سعادة وشهادة. لولا المشقة، لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. فلا فرح لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراح طويلا، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده ذلك لسعادة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم يوم القيامة إنما هو صبر ساعة. والدنيا يا عباد الله، والدنيا في أساسها، في أساسها ومن أصول المعيشة فيها أنها دار بلاء، لا دار جزاء أو استقرار أو راحة. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. رواه الإمام أحمد. والبلاء قد يكون يا عباد الله شرا، وقد يكون خيرا، وهو الأخطر، يعطيك ليبتليك. ولنبلونكم بالشر والخير فتنة. وغالب الناس ربما ينجحون في ابتلاء الشر، لكنهم لا ينجحون في ابتلاء الخير لأنه أصعب. انظر، انظر يا عباد الله مثالا، كم من تاجر يستثمر ماله وفق شرع الله عز وجل وفيما يحبه الله ويرضاه، كم من تاجر، من تاجر يفعل ذلك؟ قليل. لكن كم تعرف فقيرا صابرا محتسبا؟ كثير. ففتنة الخير أشد. كم تجد مسؤولا يتقي الله في منصبه ويعمل وفق ما يرضي الله ويعود بالمصلحة على شعبه وأمته ولا يستأثر بالمال دونهم؟ قليل جدا جدا. فهذه النعم هي ابتلاءات. لذلك قال موسى عليه السلام لقومه لما قالوا له: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم. نعم يا عباد الله، النعيم لا يدرك بالنعيم، هذا واقع حي مطبق في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، مشاهد في أتباعهم وهم يبتلون، وهم يبتلون في أموالهم، يترك الإنسان منهم ماله في لحظة لأجل الله عز وجل. أصحاب رسول الله ما أعاقهم مكروه ولا بأس ولا شدة عن بلوغ أهدافهم، بل وظفت هذه الشدة والمكروه والجوع والبأس لتهذيب أنفسهم وأخلاقهم، فإذا هم قلوب تتصل بالله عز وجل. وقفوا على هام الزمان رجالا يثبتون تطلعا ونضالا، وحي السماء يجيش في أعماقهم ونداؤه من فوقه يتعالى، باعوا النفوس لربهم واستمسكوا بكتابه واستقبلوا الأهوال. يقول سعد بن مالك رضي الله عنه، واسمعوا معي إلى قول سعد وتمعنوا في كل كلمة قالها سعد. قال سعد بن مالك رضي الله عنه: كنا قبل الهجرة يصيبنا شظف العيش وشدته فلا نصبر عليه، فما هو إلا أن هاجرنا فأصابنا الجوع والشدة فاستضلعنا بهما وقوينا عليهما. أي كانت قبل الهجرة يصيبهم شدة، وبعد الهجرة أصابتهم شدة فصبروا لأنهم قد تعودوا. لكن اسمع إلى استثناء سعد، يقول سعد: إلا مصعب بن عمير فقد كان أترف غلام بمكة بين أبويه. مصعب كان يعيش حياة الترف، كان يتقلب في الدلع وجمال العيش بين يديه أمه وأبيه. يقول سعد عن مصعب بن عمير: إلا مصعب بن عمير كان أترف غلام بمكة بين أبويه، فلما أصابه ما أصابنا لم يقوى على ذلك، فلقد رأيته وإن جلده يتطاير عنه كتطاير جلد الحية، تقشر جلده. ولقد رأيته ينقطع به فما يستطيع أن يمشي، فنعرض له القسي ثم نحمله على عواتقنا. مصعب رضي الله عنه آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. مصعب بن عمير آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق، لقي ما لقي من أمه، وكان فتاها المدلل أفلت منها وهاجر إلى الحبشة، اشترى أو ارتدى المرقع البالي الخشن، وقد كانت ثيابه كزهور الحديقة نظارة وألقا. خرج مصعب لما اختار الإسلام من النعمة الوافرة إلى شرف العيش والفاقة، يأكل يوما ويجوع أياما، لكن روحه في سمو العقيدة المتألقة بنور الله جعلت منه إنسانا يملأ العين إجلالا. لقد آثر مصعب أن يدفع ضريبة إيمانه، وكان بإمكانه أن يعيش حياة الترف مع أمه ويكتم إيمانه، لكن مصعب آثر طريق السلامة لا سلامة الطريق. والله ما فكر مصعب يوما أن يرجع عن إيمانه بعد أن أنقذه الله من الكفر. علم مصعب رضي الله عنه أن النعيم لا يدرك من نعيم، وأن غمسة في الجنة تنسي كل بؤس وشدة وشقاء، وموضع الصوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فهان عليه ما يلقى كيف وهو يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع من رحيق النبوة، يسمع مصعب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، وأن المرء يبتلى على قدر دينه، وما يبرح البلاء للعبد حتى يتركه يمشي وما عليه خطيئة. كان الصحابة يتأثرون وهم ينظرون إلى مصعب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينظر إلى مصعب ويتأثر، وهو الذي يعز عليه العنت على أصحابه، وإذا رآه تأثر ودمعت عينه صلوات الله وسلامه عليه، كيف وقد صار صاحب الحلل لا يلبس إلا فروا مرقعا بجلد، وقد يتطاير جلده ويتشقق. تغيرت هيئة مصعب، سبحان من أيده ومصره وقواه ونصره. هؤلاء هم الصادقون الذين آثروا طريق السلام، ساروا في طريق الله عز وجل، ولم يختاروا سلامة الطريق. هؤلاء هم الصادقون. وخير مثال ضربه الله لنا آسيا بنت مزاحم، امرأة فرعون، ملكة، زوجة ملك، عاشت الحياة بين القصور والنعيم والترف، لكنها أدركت أن النعيم المقيم هو في جنات النعيم، وهذه الجنات جنات النعيم لا تدرك بنعيم الدنيا، فآثرت طريق السلام حتى لو كانت لها ضريبة هي مستعدة أن تدفع هذه الضريبة. لم تشأ آسيا بنت مزاحم أن تخفي إسلامها وتعيش حياة الترف تحت سلطان الظلم، لم تقل كما يقول بعض الناس اليوم: ما معنا إلا أن نسكت وما نستطيع أن نفعل شيء. هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام لا يريدون أن يخسروا الأموال التي تعطى لهم، هؤلاء لا يريدون أن يخسروا المناصب، لا يريدون أن يخسروا يعني ملكهم عند الناس وصيتهم وسمعتهم، لا يريدون أن يدفعوا ضريبة قول الحق، فرضوا بأن يعيشوا حياة الذل والمهانة تحت سلطان الظالمين. وإذا قيل له: فلان تحدث عن قضية المسلمين الأولى، قضية فلسطين، تكلم عن الظلم الواقع على أهل غزة، قال: لك لا، إذا تحدثت عن هذا سأصنف بتصنيفات كثيرة وستكون العين علي، ويكفي أننا ندعو لهم في سجودنا، يكفي خلاص. تكلم يا فلان عن التطبيع، عن الدين الإبراهيمي الذي يروج له بعض رجالات الدولة، يقول: لا، إذا تحدثت عن هذا سيقول عني إرهابي، فهو بكل حال يتهرب عن دفع الضريبة ووقوفه مع الحق في طريق المسلمين. أما المرأة زوجة فرعون العاقلة فلم تكن كمثلك يا عبد الله، فلم تؤثر السلام، بل آثرت أن تجهر بالحق وأن تدفع الضريبة، فدفع الضريبة باهظة وتحملت العذاب في سبيل الله لتصير هذه المرأة مثالا في القرآن إلى قيام الساعة، مثالا لمن؟ لأهل الإيمان. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، خلد الله ذكرها ورفع قدرها وأعلها في الجنة وفي منزلتها لأنها دفعت الثمن. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خير خلق الله وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، إن الأمة قبل البعثة كانت عزوفة عن الفضائل، تنغمس وتغرق في الرذائل، فلم يزل بها القرآن والسنة حتى أخرجهم من رعاة النعم قادة الأمم، ومن خمول الأمية إلى أعلام العلم والحكمة. فإن زعم زاعم في عصرك أن هذا الزمان ليس الزمان، قلنا لك قلنا، لكن الإنسان هو الإنسان، والقرآن لم يزل هو القرآن، صالح لكل زمان ومكان. القمة والصعود إليها مرهقة، تكلف صاحبها عناء الصعود وشق الصفوف وبذل المجهود، ومن لم يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. الثبات يا عباد الله على دين الله نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم، نيل العلم نعيم ولا يدرك بالنعيم، تبليغ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخلق نعيم، الفضيلة نعيم، كبح النفس عن الهوى نعيم، الإحسان إلى الخلق والبذل وإخراج المال نعيم، ضبط الجوارح بالوحي عند قول الله وقول رسوله نعيم، ضبط المكاسب بالمال أو بأي رزق نعيم، ضبط الولاء والبراء بالوحي نعيم، والنعيم لا يدرك بالنعيم. ثم إن النعيم الحقيقي الأبدي هناك عندما أخبرنا الله بقوله وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. والله يوم القيامة لو كان لأحدنا ألف ألف نفس وألف ألف روح وألف ألف عمر فبذل ذلك كله في ذلكم المطلوب العزيز وهو ينظر إلى الجنة، لرأى أن هذه النفس التي قتلت في سبيل الله رخيصة أمام هذا الظفر، أمام النعيم، أمام الفضل. كل له غرض، كل له غرض يسعى ليدركه، والحر يجعل إدراك العلا غرض. صلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة عليه كما في قوله تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك وحبيبك ونبيك محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين. اللهم انصُر الإسلام والمسلمين، وأذِل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين. اللهم أفرِغ علينا صبرًا وانصُرنا على القوم الكافرين. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا في طاعتك ووفِّقنا لمرضاتك وحسن عبادتك. اللهم خذ بقلوبنا إليك، اللهم ردنا إليك مردا جميلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم رحماك بالمستضعفين في غزة يا رب العالمين، اللهم فك حصارهم، فك حصارهم فك حصارهم. اللهم أغثهم بغيث الإيمان، اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم وعاف مبتلاهم، اللهم أفرغ عليهم صبرا، اللهم إن البلاء قد طال ففرج عنهم ما هم فيه يا رب العالمين. اللهم فرج عن إخواننا في غزة، اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووحد كلمتهم على الحق يا كريم. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، اشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا.

0: فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل للأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، يجب تجنب الطرق الغير صحية للتعامل مع الضغوطات النفسية مثل استخدام الأدوية أو الحبوب للاسترخاء بدون استشارة الطبيب المختص، النوم كثيراً، الإفراط في الأكل وخصوصاً الغير صحي، الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، لتجنب مضاعفات مرض السكري يجب عليك تحري اعتلال الشبكية السكري الذي يسبب العمى، ضبط مستوى الدهون في الدم لتنظيم مستويات الكوليسترول، تحري العلامات المبكرة لأمراض الكلى المتعلقة بداء السكري، الاهتمام بالقدمين. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

0: صفات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها، وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فيه

0: كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعده الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يتعلمون العلم النافع ويوفقون إلى العمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، كنا تكلمنا في الحلقات السابقة حول شيء من أحكام الطهارة وأحكام الصلاة، وذكرنا أيضا بشيء من التفصيل الكلام حول شيء من شروط الصلاة. وقد تقدم معنا في الحلقة الماضية الكلام حول شيء من شروط الصلاة، ذكرنا أن من شروطها الإسلام والعقل والتمييز، وأن من شروطها أيضا دخول وقت الصلاة، فلا يصح الصلاة قبل دخول وقتها. الشرط الثاني والثالث سوف إن شاء الله نأخذهما في هذه الحلقة، ثم نكمل ما بعدها في الحلقات القادمة. الشرط الثاني أو يعني بعد شرط دخول الوقت،
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: تلك الشروط التي تقدمت هو ستر العورة. العورة يعني أمر الله عز وجل بسترها منذ أن خلق آدم، فلما خلق الله تعالى آدم وجعله في الجنة بين الله عز وجل أنه ممنوع من أكل شجرة معينة لأجل ألا يكشف عورته، فقال سبحانه وتعالى: فوسوس الشيطان لهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. فبين الله عز وجل أن العورة لا بد أن تستر، وحرم الله جل وعلا أن تكشف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل قال: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني يا رسول الله متى يجوز أن أكشف عورتي ومتى يحرم علي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال رجل: يا رسول الله، فإذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني إذا كنا في سفر أو كنا أصلا يعني ما في مكان أغير فيه ملابسي. قال: إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها، حاول أن ما أحد يراها أبدا حتى لو ما في كمام.

0: كان تبدل فيه. قال يا رسول الله فإذا كان أحدنا خاليا، إذا الواحد بينه وبين نفسه ما عنده أحد، فقال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحى منه. والعبرة هي والإخوة والأخوات المذكورة في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني الله عز وجل أنه يسر عورته وأنه يتزين للصلاة. وقد ذكر أهل العلم أن معنى قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي مسجد الذي يصلى فيه، المساجد المعروفة، أو مسجد يعني عند كل موضع سجود. الأصل أن الإنسان يتزين. جاء أن نافعا صلى بغير عمامة، نافع مولى عبد الله بن عمر صلى بغير عمامة، فمر به عبد الله بن عمر فلما رآه التفت إليه وقال يا نافع، قال نعم، قال لو أردت أن تخرج إلى السلطان أتخرج هكذا؟ قال لا، أتزين وألبس عمامتي؟ قال فالله تعالى أحق من تتزين له. تزين لله يا أخي، ما دام أنك ستتزين لسلطان الأرض تزين لسلطان الأرض والسماء جل وعلا. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم مبينا أهمية الزينة للصلاة، قال إذا صلى أحدكم فليصلي في ثوبيه فإن الله أحق من تزين له، يعني أحق أن تتزين له. هذا فيما يتعلق بالزينة الظاهرة. كذلك من أهم الأشياء ما دام تكلمنا عن العورات وعن سترها، ليس المقصود فقط أيها الأحبة الكرام أن الإنسان يسر عورته المغلظة، بل أن يتزين زينة تامة. إذا لم يتزين زينة تامة فلا تفسد صلاته. يعني لو أن إنسانا صلى من غير أن يغطي رأسه، من غير أن يلبس ثوبا أو لبس ثوبا قديما أو ممزقا أو متسخا، فصلاته صحيحة، لكن الأصل أن يتزين للصلاة. طيب لو قال إنسان يا أخي أنا لا أريد أن تتعبوني في مسألة أن أنا أتزين للصلاة أو لا أتزين، أنا أريد ما هو اللبس الذي تصح به صلاتي؟ نقول اللبس الذي تصح به صلاتك هو أن تسر عورتك، أن يسر الرجل من السرة إلى الركبة، وأن تسر المرأة جسدها كله إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم، وذكر بعض أهل العلم أن الكفين أيضا يجب عليها أن تغطيها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض، يعني امرأة بالغة، إلا بخمار، كما رواه أبو داود والترمذي وحسنه. أيها الأحبة الكرام، كذلك ما ينبغي على المرأة في صلاتها، ينبغي أن تكون ثيابها ساترة لقدميها، كما قالت أم سلمة قالت يا رسول الله أتصلي أحدنا في خمارها أو في درعها؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم، إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. فلا بد المرأة أن يغطي ظهور قدميها، أما باطن القدم الملامس للأرض فتستره الأرض، ولا بأس إذا سجدت أن يظهر باطن القدم، فهذا يعني مرخص فيه. فالمرأة إذا أرادت أن تصلي، إما أن يكون الشيء الذي تصلي فيه طويلا بحيث أنه يصل إلى الأرض ويغطيها، أو أن تلبس جوربا لأجل أن يغطيها. أيها الأحبة الكرام، هذا فيما يتعلق بستر العورة. اللباس الذي لا يسر العورة ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لا يسر العورة بسبب شفافيته، أو أن يكون لا يسر العورة بسبب ضيقه الشديد، يكون مفصلا للعورة. الذي لا يسر العورة بسبب شفافيته، لو كان إنسان صلى مثلا في سروال طويل، وكان هذا السروال الطويل مثلا شفافا بحيث أن فخذه يبدو من خلاله، فخذه يعني لو كان في فخذه مثلا شيء من الجرح أو فيه خدش أو فيه نتوء أو حبوب أو نحوه، يعني أن تتضح من خلاله، فهذا يعني أن هذا اللبس يعتبر شفافا جدا. إذا كان يبين صفة البشرة فهذا شفاف جدا ولا يصح أن يصلي فيه. أما إذا كان سميكا ويسر من السرة إلى الركبة جاز الصلاة فيه. هذا فيما يتعلق بالشفافية. أما فيما يتعلق بالضيق فأيضا لا ينبغي أن يصلي بشيء ضيق، لا يصلي بثوب ضيق، والضيق هو الذي يفصل شكل العورة، مثل ما يسميه الناس الستريتش مثلا أو غيره، هذا الضيق جدا الذي يفصل شكل العورة، هذا أيضا يمنع المصلي أن يصلي فيه، لا بد أن يصلي في شيء فضفاض. هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة أيضا. أيها الأحبة الكرام، كذلك فيما يتعلق بالعورات، ينبغي على المرء إذا أراد أن يصلي أن يكون معظما لأمر صلاته أيضا، حتى في طريقة لبسه لذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن لا يكون الرجل لابسا لثوب مسبل، فمن باب أولى أن لا يصلي الرجل بالثوب المسبل الذي يكون تحت الكعبين. وقد جعل الله تعالى قوما من الناس الذين يتساهلون بكشف عوراتهم، جعل فيهم شبها بالكفار، لما قال سبحانه وتعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. معنى هذه الآية أن الكفار كانوا في السابق كانوا يطوفون بالبيت عرات، كانوا يطوفون بالبيت عرات. فلماذا يطوفون عرات؟ كانوا يقولون لا نريد أن نطوف بثياب عصينا الله تعالى فيها، من جهلهم، فينزعون ثيابهم ويطوفون عرات، يعني كالذي يريد أن يكحل عينه فيعميها. طيب ما دام أنك على الأقل يعني طف بثوب عصيت الله فيه ولا تعصي الله أثناء طوافك بكشفك لعورتك، لكنهم كفار وهذه عقولهم، فكانوا يطوفون بالبيت عرات ويقولون الله أمرنا بهذا. فليحذر المرء من أن يتسلط عليه الشيطان بمثل هذه الصورة. أيها الأحبة، كذلك قد من الله عز وجل علينا بما يسر عوراتنا، لما قال سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. والشيطان يجتهد مع ابن آدم لأجل أن ينزع عنه ثيابه. لذلك ما تستغرب أحيانا أن ترى نساء كاسيات عاريات، ما تستغرب أن ترى رجالا يمشي في الشارع وهو قد يعني كشف أكثر فخذه ولم يستر إلا عورته المغلظة ويمشي بين الناس من غير حياء، قد نزع الحياء من الشيطان تسلط عليه. الشيطان يا جماعة لما دخل آدم إلى الجنة أراد أن يغويه، فلم يجد إغواء أكثر من أن يجعله يكشف عورته. لذلك ذكر الله عز وجل هذا في القرآن وبينه سبحانه وتعالى، وأن الشيطان كما قال جل وعلا يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. طيب كيف أخرجهم من الجنة؟ ينزع عنهما لباسهما ليوريهما سوآتهما. فكشف العورات هو في الحقيقة مكيدة شيطانية من الشيطان على المجتمعات اليوم. فكل من كشف عورته سواء من الرجال أو من النساء دل ذلك على أن الشيطان قد تسلط عليه وأنه قد ملك عليه قلبه حتى جعل يتحكم فيه. وإذا تأملت وجدت أن كثيرا من الشهوات تتبع كشف العورة. لذلك الله عز وجل أمر النساء بستر الزينة تماما، فقال سبحانه وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، وفي آخر الآية قال ولا يبدين زينتهن مرة ثانية إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. وقال جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن. وقال سبحانه وإذا سألتمهن متاعا، يعني يكلم المؤمنين والمؤمنات، قال إذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهكذا كانت الصحابيات حتى مع النبي عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا محرمات مع النبي صلى الله عليه وسلم فنكشف وجوهنا إذا لم يكن عندنا رجال، قالت فإذا مر بنا رجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها حتى يجاوزونا الرجال فإذا جاوزونا الرجال كشفنا. هذه النصوص وما في معناها كلها تدل على أن المرأة ينبغي أن تنستر أمام الرجال، أن تنستر في صلاتها طبعا، وأن تنستر أيضا حتى إذا كانت أمام الرجال. وبالمناسبة المرأة إذا صلت في مكان حولها رجال، نفرض أن امرأة مثلا حضرتها الصلاة في طائرة فأرادت أن تصلي، أو مثلا حضرتها الصلاة في حديقة أو في مستشفى أو في مكان عام فأرادت أن تصلي، فلا نقول لها اكشفي وجهك، بل تصلي وهي ساترة لوجهها. ومن المؤسف أيها الأحبة ما وصل إليه في الحقيقة يعني حال بعض المسلمات اليوم من كشف العورات ومن التساهل فيها، حتى بدأ يظهر تبعا لذلك ما يظهر من الزنا وغيره. بل النبي عليه الصلاة والسلام بين أن كشف العورات يؤدي إلى أنواع من الزنا، فقال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها المشي، واليد تزني وزناها اللمس. فبين أن كل جزء من أجزاء الإنسان قد يقع منه زنا. العين تزني بالنظر الحرام، اليد تزني باللمس الحرام، الرجل تزني بالمشي إلى المكان الحرام. وبين صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن الفرج يصدق ذلك أو يكذبه. إذن إذا تأملت وجدت أن عددا غير قليل اليوم من النساء في الحقيقة إما أن تكشف شعرها أمام الرجال أو أن تكشف شيئا من جسدها أمام الرجال، وما نرى الآن سواء في الظهور في التلفاز أو ظهور أحيانا على بعض الشواطئ البحر أو ظهور في المسابح العامة والبرك، نرى تكشف النساء بشكل عظيم، حتى بدأت المرأة يعني تخرج أكثر مما تستر. ومن تأمل في الصحابيات الكريمات والغيرة التي كان يغارها الرجال عليهم يرى من ذلك عجبا. بل يا جماعة حتى في السابق، حتى في الأمم السابقة قبل الإسلام كان الناس يحرصون على أن ينستروا، والمرأة تحرص على أن تستر نفسها. وتعلمون قول الشاعر سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا في اليد. امرأة كانت في الجاهلية تمشي وعليها خمار على وجهها، فلما تحركت جاء الهواء وأسقط الخمار عن وجهها على الأرض، فسقط الخمار، أقبلت ورفعت الخمار، ومن شدة حيائها جعلت يدها الثانية تغطي بها وجهها حتى لا يراها الرجال. فقال النابغة يمدحها: سقط الخمار ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. ومن تأمل اليوم وجد أن المكيدة الكافرين للمسلمين وأن كيدهم ويعني تضييقهم على المسلمين ليس جديدا في الطلب من المؤمنات بأن تكشف عوراتها، وليست المسألة فقط في الصلوات عفوا، بل حتى في الشوارع. امشي في الشارع الآن، كم ترى من امرأة فعلا متحصنة تحصنا تاما؟ امشي في السوق، كم ترى من النساء؟ التلفاز مليء بالقنوات التي تحضر لنا ما هب ودب من النساء. وأذكر أن من أوائل ما وقع، وهذا من كيد اليهود والنصارى أصلا على المسلمين، ثم لما هم أفسدوا نساءهم جعلوا يجرون الفساد إلينا، ذكر أن امرأة من المسلمات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذهبت إلى سوق.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
5: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: سوق بني قينقاع، سوق بني قينقاع هو سوق لليهود في المدينة. أقبلت وجلست، كان البائع قد وضع بضاعته يعني على الأرض، وجاء أقبلت وتسأله عن بضاعته مسلمة، فأرادها على كشف وجهها، قال اكشفي وجهك أراك وأنزل لك في البضاعة شوي. قالت والله ما ترى وجهي. قال اكشفي وجهك أراك وأخفض لك في السعر. قالت والله أنا مسلمة ولا ترى وجهي. الله يقول ولا يبدين زينتهن يعني ولا يجوز أن ترى وجهي. فلما رأى ذلك التفت إليها ثم غافلها وهي تنظر، وأقبل إلى خمارها، خمارها العباءة أو طرف الخمار الذي وضعته على رأسها، كان طويلا وهي جالسة، وربطه في طرف ثوبها من تحت، أخذ طرف الثوب وطرف الخمار وربطهما. المرأة انتهت، فلما قامت، لما قامت ووقفت ارتفع الخمار معها، وكان ثوبها واسعا فارتفع الثوب مع الخمار وانكشفت عورتها. أول من كشفت عورتها ضحكها اليهود وضحك اليهود معه، وصاحت المرأة قالت وإسلاماه. أول ما قالت إسلاماه إلا هناك بطل من المسلمين سيفه جاهز، أقبل على اليهودي وضرب رأسه، فإذا رأسه على بعد 20 متر. أقبل اليهود على هذا المسلم وقتلوه. قامت حرب يهود بني قينقاع بسبب هذه المرأة التي كشفت عورتها. رفع الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما رفع الأمر إليه صلوات ربي وسلامه عليه أمر بإخراج هؤلاء اليهود من المدينة. أقبل اليهود يبكون بين يديه ويحاولون أن يعتذروا، فلم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم، بل طردهم جميعا من المدينة، كله لأجل هذه المرأة المسلمة التي أرادوا أن يكشفوا سترها أو أن يعبثوا بعرضها. فإذا كان هذه الإخوة من عمل اليهود، الأصل أن المرأة تزداد تحصينا لنفسها. وبالله عليكم، ماذا استفادت المرأة الآن الغربية لما يعني تكشفت هذا التكشف؟ بل إنك لو تأملت وجدت أن الدعاة الذين يدعون إلى أن المرأة تتكشف وأنها تخالط الرجال، إذا تأملت والله لن تجد هؤلاء من الدعاة المصلحين ولا من العلماء الناصحين ولا من الناس العقلاء، إنما تجد أكثرهم من شراب الخمور وأصحاب الشهوات المسعورة والزنات ومن المغنين والمطربين وغيرهم. اشتهى أن يرى المرأة راقصة عنده في المسرح، فقال لا بد من تحرير المرأة، لماذا تمنعونها من الرقص؟ لأجل أن يوتع عينه، لا لأجل أن يطلقها من, من, من, من أسرها. اشتهى أن يرى المرأة مضيفة في الطائرة، فبدأ يقول يا جماعة ليش تضيقون على المرأة، ايتوا بالمرأة عندنا في الطائرة. اشتهى أن يرى المرأة تلاعبه في تلعب أمامه في السيرك أو تلاعبه عند شاطئ بحر، فبدأ يقول يا جماعة ليش تضيقون على المرأة، هاتوا المرأة اجعلوها تفعل ما تشاء، تلبس ما تشاء، لماذا تضيقون، تقولون عباءة إلى غير ذلك. وكل هذا أيها الأخوة من تلاعب الشيطان بهم. لذلك حتى يعني الأمم السابقة وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، العرب كان عندهم رجولة. يا جماعة ليش كانوا أولئك العرب، لماذا كانوا أصلا يقتلون بناتهم وكانوا يئدونهن إلا حرصا عليهن من أن يقع عليهم شيء؟ صحيح أن فعلهم خطأ ولا يجوز، والله جل وعلا قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، يعني هذا ما يجوز، أنا أقر ذلك، ولا يعني أن يقول يعني أنه ينبغي وأد البنات، لا والله، لكن الذي أعني أنهم كان عندهم علاقة رجولة وخوف على بناتهم، ولا يرضى أن ابنته يمسها شيء. سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه أول ما تزوج امرأة، جاءت هذه المرأة من مكان بعيد على ناقة، وصلت هذه المرأة على ناقتها إلى المدينة زوجته. أول ما وصلت إلى المدينة خاف أن هذه الناقة يركب عليها رجل من الناس آخر، فأمر بالناقة فنحرت الناقة ووزع لحمها تصدق به. يقول ما أريد يأتي رجل ويركب على نفس الناقة التي ركبت عليها زوجتي. شوف وصل إلى هذا الحد. فكان يقول أيضا حتى الأمم السابقة قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، عنترة كان يقول لما رأى جارته قد اشترت سترا لبيتها، فكان يقول شرى جارتي سترا فضول لأنني جعلت جفوني ما حييت لها سترة. يقول ما يحتاج هي تركب ستارة على بابها، أنا أصلا جفوني هي الستار، أول ما أرى جارتي يمين ويسار أغمض عيني حتى لا أراها. ثم قال وما جارتي إلا كأختي وإنني لا أحفظها سرا وأحفظها جهرا. يعني لا بد أن الإنسان أيضا يحرص على حفظ النساء. وعموما أيها الإخوة، رب العالمين لن يسأل النساء فقط عن تكشفهن، بل والله سوف يسأل الرجال أيضا كما قال صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال الأب راع في بيته والرجل راع والمرأة راعية في بيتها والعبد راع في مال سيده إلى آخره. فالمقصود أنه كل من تساهلت ابنته أو تساهلت زوجته أو نحو ذلك في شيء من الحجاب أو شيء من ستر العورات أو نحوه ينبغي عليه أن يناصحها. أختم ببعض المسائل المتعلقة بستر العورة فيما هو بين أيدينا هنا حول ستر العورة التي ترد في الصلاة. هناك أحوال قد تقع أحيانا في الصلاة في ستر العورات مهم أن نعرفها. لو أن إنسانا انكشفت عورته أثناء صلاته، نفرض أن إنسان مثلا قد لبس بنطلون مثلا ولما جلس أو لما ركع انكشف شيء من عورته من الخلف، إذا كان هذا لما ركع أو سجد، فإذا كان هذا الانكشاف قليلا وتداركه مباشرة فصلاته صحيحة. أما إذا كان لا طال ذلك فصلاته تبطل بهذا. وكذلك لو لبس ثوبا واسعا أو إزارا فأثناء الصلاة مزق من عند فخذه أو كان فيه ثقب أو حركته الريح وخرج شيء من عورته، ففي هذه الأحوال كلها بحسب المدة، إذا كانت المدة كثيرة فإنه ينبغي له أن يعيد صلاته، أما إذا كانت المدة قليلة وليست كثيرة فإن صلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم. وينبغي عليه أيضا إذا أراد أن يصلي أن يتحرز في مسألة صلاته وأن يتحرز في المكان الذي يصلي فيه. أسأل الله تعالى مني وكرمه أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلني وإياكم باركين أينما كنا، وأن يزيدني وإياكم علما وهدى وتوفيقا. وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: Thank you.

Thank you.

وانا بحبها عمر وهو بقلبي مثل حوت يلمع وهو لجسمي كالحياة واسمها واجفاني الوسنة.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: طيب الله أوقاتكم بكل خير. سالم الخنبشي كان هذا الاسم هو الجواد الرابح الذي رهنت عليه الشرعية والسعودية في أحداث تحرير حضرموت في يناير الماضي، حيث عاد في أكثر من موقع المحافظ كما هو في السابق، بالإضافة إلى قائد قوات درع الوطن في حضرموت، وفوق ذلك عضو مجلس الرئاسة. نفتح اليوم ملف اليمن وحضرموت مع الأستاذ الدكتور سالم الخنبشي، ناقشناه حول ملفات مجلس القيادة الرئاسي وحول ملف حضرموت والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها. أين تتموضع حضرموت في مستقبل اليمن؟ وهل تكون شوكة الميزان لتحديد مستقبل اليمن القادم؟ أتمنى لكم متابعة طيبة. أنا أسامة عادل وهذا اليمن بودكاست. المجلس الرئاسي له الآن قرابة نصف عام أو 5 أشهر تقريبا منذ أن صار متجدد وتغير تشكيلة أعضائه. بأيش يختلف هذه التشكيلة الجديدة عن التشكيلة السابقة؟
2: والله أولا أنا أرحب بكم ترحيب حارم في مدينة المكلا عاصمة حضرموت، وهي فرصة طيبة لنا أننا نسلط كثير من الأضواء سواء كان على الأمور التي تخص محافظة حضرموت أو التي تخص البلد ككل. بالنسبة لمجلس القيادة هو نتاج لمؤتمر الحوار الذي جرى، مشاورات الأخيرة التي جرت في الرياض. شكل المجلس طبعا في فترة سابقة حتى التشكيل السابقة، أنا أعتقد أنه قوامه كان أبرز أعضاء ممن كانت لهم تواجد عسكري في المحافظات، واعتمد على هذا الأساس كمقياس أساس لوجود كثير من الأعضاء. طبعا تم تعديل قوام المجلس بإضافتي أنا مع الفريق محمود الصبيعي بعد أحداث ديسمبر الماضي، ما قام بالمجلس الانتقالي وحياته ما يحالت عيد روس للمحاكمة وعزله من المجلس الانتقالي وكذلك أخ فاقد بحسني. طبعا الأخ محمود الصبيعي معروف عنه رجل عسكري من الطراز الأول، تعرض للسجن في سجون الحوثي لأكثر من 7 سنوات تم الإفراج عنه، وهو قائد أيضا محنك يمثل محافظة، إذا كان تمثيل جغرافي فهو يمثل أيضا جزء من المحافظات الغربية من أو الجنوبية الغربية من البلاد. وأنا جاءت اليوم مثل حضرموت قياسا لمكانة حضرموت من الناحية الجغرافية والاقتصادية والتاريخية.
1: نعم.
2: وأصبح ما يميز المجلس الآن هو وحدة الموقف السياسي. كل الهيئة هذه وهيئة مجلس القيادة كلهم متحدين حول رؤية واحدة وحول القيادة الشرعية للبلاد بدون أي تجاذبات تجرهم لهنا أو لهناك، وهذا ما يمكنه فعلا من أن يقود البلاد بشكل كويس جدا وعقلاني ومسؤول نحو الهدف الأساسي الذي رسمه، هو تخليص البلاد من الوجود الحوثي سواء كان بالطريقة السلمية أو بغير الطريقة السلمية، وإيجاد أيضا صيغة لشكل الدولة القادم إن شاء الله بعد أن تستقر الأوضاع في المحافظة.
1: يعني هذا التغيير أو التجديد في المجلس الرئاسي تعتقد أنه سينعكس على معركة استعادة الدولة ولا بس فقط ربما المجلس لإدارة أزمات أخرى؟
2: شوف المجلس هو يدير دولة الآن،
1: يعني
2: والدولة تتعرض بين الحين والآخر الأزمات.

0: مسؤولية دستورية للمجلس اللي قاعد عليه معالجة هذه الأزمات التي تحدث بين الحين والآخر. لكن الوظيفة الأساسية هو قيادة الدولة بكل مناحي الحياة، سواء كان اقتصادية أو عسكرية أو أمنية أو غيرها، وهو يقوم بدوره بشكل فاعل تقريبا خلاص فترة أخيرة. يعني نشوف اجتماعات مجلس القيادة كان كل الأعضاء يشاركون في الاجتماعات عكس الفترة السابقة بالحضور الشخصي أو عبر الزوم، الناس ما فيش غياب. وأيضا القضايا التي تعرض لمناقشة قضايا تخدم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الأمور الأخرى، معالجة الأوضاع كلها بشكل خاص بشكل عام.
1: طيب يا دكتور، اليمنيين لهم 11 سنة وهم يسمعوا خطابات وكذا، وما عاد يعني ما عاد تفرقش معاهم الشعارات أو الخطابات الرنانة، لكن هل المجلس يستشعر الفجوة بينه الآن وبين الشارع؟ يعني أنه يحاول يردم هذه الفجوة بينه وبين الناس ويقدم أداء مختلف عن السابق؟
0: أعتقد أن المجلس كلهم جاي من هذا الواقع الذي نحن نعيشه، ما جينا من كوكب خارجي حضر اليمن بشكل خاص. نحن نستشعر مسؤوليتنا في المعاناة التي يعانيها الناس، خاصة في الحياة المعيشية، خدمات العامة وغيرها. في الشهر الماضي اتخذ المجلس عدة، أو في قبل شهر اتخذ المجلس قرار رسمه قرار رقم 11.
1: هذا
0: قرار رقم 11.
1: أيوة.
0: هذا جاء ليعالج كل القضايا الاقتصادية في البلاد ككل، وقضايا الإيرادات وتوجيهها نحو خدمة المجتمع وألزم الحكومة أيضا بأن تضع لها برنامج وموازنة عامة للدولة. هذه كلها جاءت لتخدم تحسين الأوضاع المعيشية في البلاد. أمس مجلس الوزراء اتخذ قرار برفع باعتبار 20% علاوة غلاء معيشة. من سنوات طويلة من 2014 لم يتم تحسين الكادر الهيكل الإداري أو المالي للدولة، ولهذا سيفتح هذا الإضافة 20% سيحسن لحد ما وضع الأوضاع المعيشية. هناك غلاء في الواقع، غلاء في الأسعار لسببين. السبب الأول أنه الحرب التي تجري الآن في الشرق الأوسط رفعت رسوم التأمين على بواخر الآلات لليمن وغير اليمن على مستوى العالمي. والقضية الأخرى هو تحرير يعني اعتماد سعر الدولار الجمركي، كان أول 500 ثم ارتفع إلى 750 الآن 1200 وشوية. هذا أيضا يؤثر على قضية الجمارك وغيرها من مثل هذه، انعكس بشكل مباشر على على على أسعار في السوق. ولهذا أنا أعتقد أنه كل ما تحسنت الأوضاع الاقتصادية عندنا ستخف تدريجيا معاناة الناس فيما يخص الأسعار وتحسين مستوى معيشتهم المعيشية.
1: القرار 11 اللي تكلمت عليه يا دكتور 25% اعتمد ارتفاع؟
0: لا أمس مجلس الحكومة اعتمد إضافة 20% علاوة غلاء للمواطنين المنتسب الدولة.
1: بس الارتفاع يمكن 100% 200% في بعض المنتجات حتى الأساسية، فقصدي الفجوة كبيرة يا دكتور.
0: إيه الفجوة كبيرة، لأن أزمة اقتصادية عالمية، هناك أزمة اقتصادية عالمية لا نعاني نحن فقط منها، يعني العالم كبرى وحتى الدول الكبرى تعاني من هذا المسألة.
1: بس الدول الكبرى تعالج برفع الرواتب بما يتناسب مع التضخم.
0: الدول الكبرى يعني عندها مداخيل كبرى، نحن انقطعت المداخيل الأساسية للدولة التي تعرف الاقتصاد الوطني، وهو قضية انقطاع تصدير النفط. كان النفط يشكل تقريبا 70-80% من إيرادات الدولة، يساعدها في مواجهة كثير من الإلزامات الخاصة بالدولة تجاه المواطن البسيط هذا الإنسان. وإلى الآن لا زالت الأزمة قائمة، ولهذا يعمل المجلس الانتقالي المجلس القيادي على عدة محاور، من أهم المحاور هو المحور الاقتصادي والمحور السياسي. المحور السياسي أنه لابد من حل الإشكالية القائمة في اليمن بالطريقة السلمية بعيدا عن العمل العسكري. والمحور الاقتصادي هو تحسين الوضع الإيرادات، تحسين خدمات الناس وكل الخدمات المرتبطة بحياة الناس ماشي. والمحور الثالث هو المحور العسكري. فإذا لم تصل البلاد إلى مستوى أن تعالج الأمور معالجة سلمية، لابد من حسم الأمور بشكل عسكري، لأن الحوثي ما جاء بطريقة سلمية، جاء يفرض قوته العسكرية على البلاد واستولى على كل إلى عدن وصل، إلى شبوة وصل بقوته العسكرية.
1: طيب. شفت لك تصريح يا دكتور سالم أن تقول أنه معركتنا مع الحوثي إذا لم يجنح للسلم فخلال هذه السنة سنحسم
0: عسكري. إن شاء الله. نعم. هو هذا الأساس.
1: بناء على إيش التصريح؟
0: بناء على يعني دراسة الواقع، إلى متى نظن في حالة استمرار في الوضع الحالي؟ لا مثلا لا جلجل ولا صليط، يعني لابد يا أما صليط أو يظل جلجل في الجوان. لابد حسم الأمور عسكريا، وأعتقد إذا توحدت كل الجبهات ممكن أن تحل المسألة. في الفترة السابقة وصلنا إلى فوق بني عشيش.
1: بني عشيش.
0: أيوة في حوالي صنعاء شفت الله. وصلنا الكيلو 16 من الحديدة.
1: نعم.
0: لكن لتدخلات خارجية فرض على أن توقف القوات أو تنسحب من هذه المسألة. لو قدرنا هذه الفترة كان حسبة الأمور عسكرية بشكل سريع جدا. ولهذا إن شاء الله أنها يتم معركة الأمور بهذا الشكل. ماشي بيتم الحوثي لن يتراجع. الحوثي يريد يستولى على كل ميرالات الدولة ومصالحها الاقتصادية ويسخرها المشروع السياسي.
1: لكن في حديث الآن عن خارطة الطريق وعن حل سياسي مدعوم من المجتمع الدولي، من المبعوث الدولي، من الولايات المتحدة، حتى من الإقليم. وأنت تقول أنه الحوثي لا يمكن أنه يسلم سياسيا. كيف ممكن يعني تدير هذا التناقض يعني؟
0: شوف الحوثي مدعوم من إيران.
1: نعم.
0: إذا ظلت إيران بهذه القوة العسكرية سيظل هو متمترس في أماكنه. ولكن إذا ضعفت قوات العسكرية ولم يتمكن من دعم الحوثي عسكريا سيكون من السهل حينها حسم الأمور عسكريا.
1: طيب لو تكلمنا على الجانب الاقتصادي يا دكتور، أنتم في مجلس القيادة إيش أهم القرارات اللي اتخذتوها غير قرار الحكومة هذا حق 20%؟ في تدابير ثانية اتخذتوها مثلا في جانب الكهرباء بالذات، يعني حتى حر الآن إحنا نصور يا دكتور.
0: والله شوفوا يا أخي،
1: قصدي الكهرباء، الرواتب، هذه الأمور اللي هي مباشرة تمس حياة الناس، إيش ناقشتوا في مجلس القيادة؟
0: موضوع الكهرباء، الكهرباء هذا القطاع أهمل، وأنا أقول لك أهمل من عشرات السنين، لم ينل حظه من الاهتمام به. إذا قلت لك على المستوى البلد ككل، إذا استثنينا محطة مارب هذه التي يعني بنيت حديثا، كل المحطات الموجودة في كل محافظة الجنوب تجاوزت عمرها الافتراضي، ولهذا كان يعتمد على شراء الطاقة المشتراة، وهذه تكلف الدولة. أنا لو أقول لك أنا عندي أنا التزامات الآن لبعض الشركات التي تشتري الكهرباء منهم أكثر من 300 مليون دولار، وشركة أخرى في حدود 76 مليون دولار. ولهذا تأثير القطاع هذا من التنمية والتركيز عليه على بناء محطات استراتيجية في البلاد لا موصل إليه، كان يفترض حين عندما بني ميناء بالحة على الغاز أن تلزم الشركات وضمن العقد أن يضاف بناء محطة استراتيجية على الأقل لشبوة وحضرموت المهرة لا يتقل عن 100 ميجا 1000 ميجا، ما لم يعطى لهذا الأمر. إحنا عندنا محطة غازية في قطاع 10 في خرير في حضرموت، الغاز محدود حتى الآن، ربما ما كل موارد ما تشتغل كم طاقتها، ولهذا الطاقة المشتراة الكهرباء أثقلت كاهل الدولة وأثقلت كاهل المحافظات. وأتمنى أنه نخرج من هذا النوع الزجاجة من خلال برنامج إعادة إعمار اليمن، من البرنامج سلمان لإعادة الإعمار الذي اعتمد إقامة عدد من المحطات الكهرباء في حضرموت وفي غيرها من المحافظات الأخرى. يعني عندنا في الساحل 100 ميجا وفي الوادي 100 ميجا، اللي في الوادي ستعتمد على الغاز احتمال كبير جدا جدا، وهنا ستعتمد على المازوت وربما النفط الخام حتى نحسن من سواء خدمات الكهرباء للمواطنين. ما لم سنظل في وضع سيء جدا فيما يخص قضية الكهرباء، ما عندنا إمكانية. نحن حاجتنا في المحافظة هنا يقول لك حاجتنا ربما في حدود 400 ميجا إلى 500 ميجا حاليا في الصيف، التي نقدر ننتج لها ما تجاوز 200 ميجا، ففي فجوة كبيرة جدا.
1: على مستوى اليمن يا دكتور؟
0: وعلى نفس الحال، في عدن نفس الحال، المنحة السعودية الآن تزود محطة الرئيس لي في المنصورة 264 بالنفط الخام. يعني النفط الخام هذه المفروض أنه بدل ما يروح يحرق في الإنتاج الكهرباء يكون ينتج منه كم مشتقة، ديزل وبترول ومازوت ونفط خام وغيرها الآن يحرق. الآن احنا من هنا عندنا حضرموت صدرنا قريب 2 مليون برميل نفط خام لصالح محطة عدن. أيضا الكهرباء جزء كبير من تشغيل محطات الكهرباء في المحافظات الأخرى من ديزل بترو مسيلة. طبعا ما قدرات الإنتاج حتى محدودة الآن، ما هي قادرة تغطي هذا الطلب. العكس على وضعنا نحن في حضرموت، هنا انخفضت الكمية التي تعطي لحضرموت لصالح الطاقة التوليد الكهرباء، وبالتالي نحن نعاني كثيرا الآن. ونتمنى الناس تستجيب لهذا الأمر ونجد معالجات سريعة من خلال ما استخدام الأخوة في برنامج الأعمار يعطونا باخرة ديزل لمواجهة الصيف، لأن احنا الآن بدأنا في شهر 5 حتى نتجاوز الإشكالية القائمة فيه. في هناك يعني اتفاق مبدئي ممكن نسميه مع الأخوة في المملكة العربية السعودية أنهم يربطونا ربط شبكي لحضرموت والمهر والشبوة، وهذا سيخفف عنا معاناة الكهرباء
1: ربط مع السعودية مباشرة.
0: أي نعم، وهذا مشكورين إذا فعلا تحقق هذا الأمر بنخرة كاملة من البنك السري الجزائري، ما بقول السعودية
1: الزجاجة. كويس. طيب في أمل إنه قريب أو شيء؟
0: والله قريب إن شاء الله، قريب.
1: في وعد يعني؟
0: في وعد، وعد جارب علينا. عندك الوديعة قريبة 50 كيلو.
1: نعم.
0: من أو 90 كيلو من العبر.
1: ما يعني محطات توليد في الحدود السعودية ولا مع الشبكة السعودية؟
0: الشبكة السعودية الشبكة كلها
1: ربطها.
0: أيوة.
1: طيب إذا لم يكن في الصيف فمتى يا دكتور؟
0: ما يكون أول إلا جاء الآن ما جابت الآن، خلاص بتصل المولدات قريبا المحطات التوليدية.
1: هذاك موضوع ثاني.
0: هذا لا
1: أيوة موضوع ثاني. إسعافية يعني.
0: الإسعافية ثم ستبنى المحطة الأساسية. أيوة. هذه إسعافية بيتم تركيبها عشان تعوض الطاقة الآن، تعطينا الطاقة اللي بتكفي للناس. في هذا الأثناء ستبنى المحطات الأساسية.
1: أيوة.
0: ستبنى المحطات أيضا بمئة ميجا في الوادي وفي الساحل. إحنا عندنا في المكلة هنا بنسوي عن ضبة هناك لأن تعتمد على النفط الخام، وفي الوادي بنسويها في أيضا في قطاع 10 اللي في خريط حيث الغاز هناك، ممكن يساعدنا كثير هذا الأمر. لكن قبل هذه بالتزامن ستركب المولدات هذه بشكل سريع، وضعنا حق الأساس محدنا الأراضي اللي تقام عليها المنشآت هذه بشكل سريع إن شاء الله، ومنتظرين وصول المولدات قريب إن شاء الله. كان لنا وفد قبل نص شهر في الدمام نتفاوض مع شركة الخليج، وقالوا خلاص خلال أسبوع إلى 3 أسابيع سيتم شحن المولدات.
1: قبل شهر كلموكم؟ قبل شهر كلموكم؟
0: قبل ما نصل نص شهر، وانتظرين خلال الأسبوع هذا إن شاء الله صار.
1: إن شاء الله. طيب يا دكتور أعود بك إلى المشهد العام وبعدين نرجع لحضرموت. لما حصلت أحداث في ديسمبر ويناير وعيد تشكيل المجلس الرئاسي وخرجت الإمارات وظلت السعودية فقط يعني ووحدت الجبهة كما قلت، تحسنت الأوضاع بشكل مباشر يعني، فريق سعودي عاد إلى عدن وصلح الوضع والناس شعروا بالفرق بشكل فوري مدة تقريبا 2 شهر ثم عادت الأمور على ما هي عليه. ليش؟
0: أول أشوف الحقيقة أنه المجلس الانتقالي ما له حاضنة شعبية هنا بشكل أساسي. أنا عندما كنت في عدن عديت اليمين أمام فخامة الأقصى لما عيون حافظا جلست مع عيدروس الزبيدي.
1: أيوة.
0: هذا كلام بدأت القوات تأتي إلى حضرموت، وجلس مع أبو زرعة
1: قبلها بشهر تقريبا
0: في 3 في ديسمبر. في ثلاثة ديسمبر وجلست مع دروس وجلس مع عبد الرحمن المحرم أبو زرعة.
1: طيب
0: قلنا مش برا بيجي قواتكم لحضرموت، إيش شكلكم؟ هم برا من المنطقة الأولى العسكرية، المنطقة العسكرية هي مرتبطة بقرار جمهوري أن تنتقل من سيئون مثلا إلى مأرب. هذه قضية ما تحتاج هذا الهلمة والهنجمة. أجوا لغرض في نفسه يعقوب ودخلوا وخرجوا مثل ما دخلوا. 3 يناير الجيد من شل نفسه يقولوا عندنا.
1: ايش يقولوا يا دكتور؟ ايش يقولوا؟
0: الجيد من شل نفسه.
1: الجيد من شل نفسه.
0: يعني اللي عنده همه شل نفسه. واللي ما قدر يجلس يربطون. الحاضنه مش حاضنه اجتماعيه والناس تواقين للسلم والهدى والامن والاستقرار. فعلى طول عادت الامور طيبه بمساعده ابناء المحافظه كلهم والخيرين بمساعده كبيره جدا الملكه العربيه السعوديه. وايضا قوات دعم الامن دار الوطن هذا اللي لعب دوره في هذه المساله في حسم الامور عسكريا، وخرجوا وتطبعت الامور لحد كبير. الان دعم من المملكه العربيه السعوديه تم احتواء كل المكونات العسكريه، النخبه ومنتسبي وزاره الداخليه ايضا اللي كانوا محسوبين على حلف قبائل حضرموت قوه حمايه حضرموت، وايضا اللي كانوا في الدعم الامني المحسوبين على أبو علي الحضرمي، استيعابهم وضميناهم ووزعناهم على كل الوحدات العسكرية والأمنية في الساحل وفي الوادي، والآن الأوضاع بشكل كامل مستقرة الحقيقة الحين.
1: طيب يا دكتور هذا التطبيع الأوضاع يعني الناس يتفائلوا لما حسن وضعهم، لما تحسن وضعهم الكهرباء الرواتب بقية الخدمات، بس لما عادت الأمور إلى ما كانت عليه حتى رجعت مظاهرات رجعت بعض الأعمال الفوضى الغضب الشعبي، أقول لك إيش الفرق؟
0: والله شوف حاجة الوضع الكهرباء أنا قلت لك هذا وضع ميؤوس منه سيء جدا جدا
1: العام. طيب يعني الوضع العام بشكل عام
0: الوضع العام الأسعار أنا كلمتك هي قضيتين، قضية الوضع العسكري العام في شكل المنطقة، التأمينات الغالية اللي على البواخر التي تأتي بالمواد الغذائية والسلع الأخرى، وأيضا تحرير السعر الدولار الجمركي هذا الشيء يعني ارتفع تقريبا من 750 إلى 1350 قد بنعكس في سعر الجمرك على البضائع، ويضيف أيضا بنعكس على سعر السلعة حد التاجر هو ما يهمه يعني خسرت مليون بضيف على سعر السلعة والمواطن الذي يحتوي. والوضع الاقتصادي العام بلاد وضع سيء جدا مهترئ، نحن من 2014 ما فيش موازنة للدولة.
1: أنت كنت تكلمت أن الموازنة 70% كانت نفط.
0: طيب وتوقف إذا تحسنت الإيرادات عندنا بتكون أمور طيبة جدا. وناقشنا أيضا الأوضاع العسكرية والأمنية وتأمين الوحدات العسكرية بشكل كويس جدا. نناقش كثير من القضايا.
1: أقصد تخرجوا بقرارات يعني عملية.
0: أيوة نخرج بقرارات كيف؟
1: طيب في الجانب هذا الاقتصادي وتحسين الموارد وكذا هل في
0: تحسين
1: إيرادات الدولة؟
0: أيوة.
1: إلى متى ستظل الحكومة معتمدة على الودائع السعودية ولا على الدعم الخارجي ولا على الديون؟ هل في قرارات عملية مثلا في جانب النفط، في جانب الضرائب، الجمارك، أي إيراد؟
0: عندنا يعني؟ مؤسسات مركزية اللي هي الضرائب والجمارك شفت. أيوة. الله ومسائل أخرى في وفقاً قانون السلطات المحلية في موارد مشتركة يسمونها، في موارد مركزية ما فيهاش اللي هي ضرائب وجمارك وغيرها من المنافذ. النفط طبعا أكيد نفط، هذا النفط خلاص لا تحدث، إنما هذه الإيرادات المركزية تورد مركزيا، وفي إيرادات محلية مشتركة بين السلطات المحلية وفي سلطات الحكومة المركزية، هذه نوردها ولنا فيها 20%. أنا طلبنا في أمس في ورشة العمل حول العلاقة بين السلطات المحلية والسلطة المركزية برفع هذه النسبة إلى 30%، وخرج التوصية إن شاء الله للمؤتمر السعودي في عدن قريبا لهذا الخصوص. طبعا حجم الإيرادات بدأ يزيد وبدأت الكتلة النقدية لدى البنك المركزي أيضا ترتفع، وأعتقد أن الحكومة لما تتخذ قرار بصرف 20% على وتغلى هو أيضا انعكاس إيجابي أنه البنك المركزي قادر أنه يمول هذه هذه الكتلة النقدية التي تعطي الناس 20%. وأنت ما تتحسن، أما إذا رفع الحصار على النفط سيكون أيضا الوضع أفضل بكثير مما كان
1: عليه. شغل على النقطة هذه؟
0: وضع الحل مع الملحوثي
1: يعني حل
0: في حوارات تمت الآن الأخيرة لما تناقشوا فيما يخص تبادل الأسرى الكل بالكل.
1: أيوة.
0: طرحت قضية اقتصادية هذا ما أعرف إيش التفاصيل، لأنه لابد من السماح بتأمينات دولية أو إقليمية لتصدير النفط. أتمنى أيضا أن تكون هذه القضية قد تأخذ فيها قرار، ما أني تفاصيل هذا، أما من أمريكا ولا بريطانيا يحموا تصدير النفط بيضغطوا طبعا على الحوثي وغير الحوثي في ما تضمننا هذا الأمر.
1: طيب يقول لك البعض أنه أوكي ما فيش تصدير يعني الميناء عادوا انضربوا كذا، لماذا لا يتم تغطية السوق المحلية بالنفط والديزل والطاقة من النفط حقنا يعني؟
0: شوف أنا أقول لك عندنا شركة بترومسيلة عندها مصفاة
1: تمام
0: التي تنتج المصفاة هذه 1,300,000 لتر يوميا.
1: كم يغطي
0: من الديزل؟ اسمعني، وإلى الديزل لا نجيبه من مارب، البترول نجيبه من مارب
1: تمام.
0: المازوت أيضا تنتج الكمية هذه يتم فيها أخذ 1,050,000 لتر للمحافظات الأخرى صارت الكهرباء. طيب. ويعطى الحضرموت الآن في حدود 300-350 للوادي والساحل، نحن نحتاج إلى 700,000 لتر، فكل ما ينتج من بترومسيلة كله الآن يصدر صالح الكهرباء في المحافظات المختلفة. أما النفط الخام فهو في برامج النفط نعطي الآن محطة الأخ الرئيس السابق عبد الرب منصور، هذه اللي في المنصور هذك اللي 264 ميجا من النفط الخام حق حضرموت
1: إلى الآن.
0: صحيح. إلى الآن سابق كل يوم، ما أنا قلت لك أكثر من 1,500,000 برميل قد تم سحبه لصالح كهرباء عدن.
1: يعني تقريبا النفط كله يروح الكهرباء. نعم. ما يروحش المحطات ولا
0: يروح الكهرباء فقط. أيضا في السوق محلية محدودة عندنا يعطونا 100,000 لتر ديزل، اتفقنا مع أحد التجار جابنا بآخرة ديزل الآن السوق محلية.
1: هل في حقول أخرى غير المسيلة ممكن ترفد السوق؟
0: المسيلة هي معها هضبة كاملة، قطاع 10 قطاع 14 51 كلها تحت سلطته، وأيضا معها قطاعات في شبوة في العقلة، في شبوة، في حقول أيضا في عسيلان في المنطقة المشتركة بين الجنوب والشمال.
1: فين تروح حق شبوة؟
0: تروح لها أيضا النفط الخام صدر إلى عدن، ما عندهم شي مصفاة
1: يتكرر في عدن يعني
0: لصالح الكهرباء الرئيس
1: مش لصالح مثلا المحطات
0: لا لا ما.
1: طيب يعني في روايتين اصلا يا دكتور. في روايتين.
0: أيوة.
1: روايه تقول انه ما عندناش موارد نفطيه وطاقه وكذا، وفي روايه اخرى تقول لا في ايرادات وفي موارد لكنها تذهب الى جيوب المتنفذين وتذهب يمينا وشمالا. ايش الحقيقه؟
0: والله شوف الروايه الثانيه اذا في فترة سابقة أيضا أنا عارف أن الفترة السابقة كان هذا يأخذ قطاع وهذا يأخذ قطاع وهذا الآن تقريبا انتهت هذه المسألة.
1: تماما؟
0: ما أقول لك

0: تماما، ماشي مطلق في الكون هذا، كل شيء نسبي. في شركات تجارية حضرمية من خارج من مثلا من تعز، من عند بعض القطاعات، بس قطاعات محدودة جدا، وهي داخلة في شركة باتفاقات مع الدولة. والوضع يعني الوضع سيء الاقتصادي، يد أقول لك إياه.
1: بس الوضع هو سيء، لكن نشي نعرف إيش تسوي الحكومة والمجلس لإصلاحه أو لتطويره. يعني
0: أنا أقول لك إذا وصلنا إلى حل مع الحوثي،
1: أيوة،
0: إذا وصلنا إلى حل مع الحوثي بتفتح لنا آفاق كبيرة، فهمت؟ على أساس إنه يبدأ إنتاج النفط وتصديره، وأيضا ندخل في مجال استثماري مع شركات وغيرها لاستخراج النفط مثلا والغاز وغيره، مثلا ميناء بالحافة ونشيل الغاز، والغاز الآن معطل ما يقدر يصدره أبدا بالخالص. فالوضع وضع يعني قدر لنا أن نكون في هذا الحالة.
1: طيب ما وصلنا إلى حل مع الحوثي، ننتظر يعني يا دكتور؟
0: والله أشوف يعني نحن نزب على بطوننا، أنه يكون في ترشيد للإنفاق، أيوه، وتحسين للإيراد،
1: أيوه،
0: وهذا تكون معادة بشكل صحيح جدا. اتخذ إجراءات مثلا الاستيراد هذه البذخي هذه من يوقف، ويكون الصرف نحو تحسين الوضع المعيشي في البلاد، فتح فرص عمل للناس. شوف أنا أتصور أن أنا في حضرموت أنا أتمنى أن نشكل شركة، أن أنشئ شركة قابضة بالتنسيق مع الغرفة التجارية، أيوه، لرأس المال الحضرمي وغير الحضرمي. هذه الشركات لو قامت مثل هذه الشركات قامت ستقوم بعدد مشاريع. عندنا مشاريع الغاز، غاز كميات هائلة الغاز.
1: قصدك استكشاف جديد؟
0: لا مستكشف هذا الحق الموجود، شفت لا في منطقة هينن،
1: أيوة،
0: يكفي 50 سنة قادمة للبلاد كلها. وممكن أيضا تنشئ مصانع على الغاز، وعلى نستغني عن الديزل وعن غيره، ممكن نجيب الكهرباء البديلة اللي هي صديقة هذه الطاقة الشمسية، أيوة، يوفر علينا إمكانيات كبيرة جدا من نستخدم أو نعتمد على المشتقات النفطية. وفي كثير من الأخوة التجار عندهم رغبة، كنت أنا في فترة سابقة أنها اتفقنا مع بعض التجار على إنشاء محطة 150 ميجا بالطاقة الشمسية.
1: جميل.
0: أيوة بدأ لكن جاءت البرنامج الإعمار السعودي هذا حق منها السعودية، هذه ربما قلنا بنتريث لما نشوف بدا المشروع هذا كيف ينجح، وإن شاء الله بنبدأ بأنه الكهرباء البديلة هي الحل الأمثل على حل مشكلة الكهرباء. أرضنا كلها مشمسة، يعني تقدر تستخدم الطاقة الشمسية فترة طويلة جدا.
1: كويس، هذه التفكير خارج الصندوق أيضا مهم جدا. نعم. والعالم كله قد أمريكا بكلها صارت تعتمد على نفط بديل واستغنت عن إلى حد ما يعني عن النفط العادي. طيب يا دكتور آخر سؤال في موضوع المجلس القيادة، هل كل عضو داخل المجلس يشعر أنه يمثل كامل التراب اليمني، ولا كل عضو يمثل منطقته الجغرافية ومصلحتها فقط؟
0: والله شوف القضية ذات حدين. احنا أول هيئة تضامنية نناقش قضايا البلد ككل، لكن في إطار هيئة تضامنية أيضا في مسؤولية شخصية. أنا مثلا في قضايا هذا الكهرباء حق حضرموت أنا أطرح قضايا حضرموت بشكل واسع بشكل جدي يعني، وغيرها من المشاريع الأخرى.
1: وهكذا لأنك أيضا محافظ.
0: أيوة.
1: السبعة الآخرين ما همش محافظين.
0: لا في سلطان العرادة نفس الكلام، محافظ ومجلس قيادة يعني الأخ محمود الصبيحي ومجلس قيادة، لكن أيضا قضايا لا يطرحها بشكل جاد وقضية عدن وقص عليها هذا الأمور الأخرى.
1: ما يتعارض يعني؟
0: ما يتعارض. ما يتعارض. لا بل أن أنت في عندك قضية كلية وطن، وفي طرح هذه الكلية قضايا جزئية، والكل هذا كله يتكون من هذه الجزئيات.
1: البعض يقول، وأنت فلسفة دكتور فلسفة يعني، البعض يقول أنه صعب تقود بثمانية رؤوس، والقيادة تحتاج رأس واحد عشان تمشي السفينة وربان واحد. لكن حتى في حديث يطرح أنه قد يعاد تشكيل المجلس برئيس ونائبين، هل في أخبار من هذا القبيل؟
0: والله هذا مثل ما سمعت أنا سمعت، ولكن ما فيش كلام هذا. والمجلس هذا كلام متلقى الظروف التي أنشأ فيها وتكون مجلس القيادي بعد الأزمة التي شهدت البلاد بعد مشاورات الرياض هذه، كان لابد يقول من هذا الشكل من أشكال الهيئة التضامنية هذه اللي هي مجلس القيادي الرئاسي في البلاد. إيش ما يشتغل مستقل هذا مطروح لل.
1: بس أنت برأيك بغض النظر عن كونك عضو في المجلس هذا يا دكتور سالم، هل تبحر سفينة بثمانية سواقين؟
0: بطنة يبن واقع حضرموت. شوف ما فيش إلا مفروض يكون واحد ديك يصرخ في البلاد هذه.
1: أيوه.
0: أما ثمانية ذاك.
1: أيوه.
0: هذا ضاعش البلاد.
1: أيوه.
0: خلاص. وهذا رأيي.
1: جميل. جميل، هذا رأيي يعني مقدر وصريح حقيقة. طيب نجي للمحور الثاني يا دكتور، محور حضرموت وإيش اللي حصل فيها، أحداث ديسمبر، أحداث يناير. لو سألتك سؤال وإحنا نريد اليوم أن نوثق القصة هذه، كيف بدأت المغامرة من بدايتها؟ قلت لي أول أنك قابلت عيدروس قبل هذه الأحداث والمحرمين.
0: في بداية الأحداث بدأت يرسل الجنود. أنا كنت لما أديت اليمين في 3 ديسمبر قابلت عيدروس، قلت له يا أخي إيش برا ما نسألكم القوة هذه الحظمة؟ قولوا لي إذا كانت المنطقة العسكرية الأولى يا أخوان، هذا مر هنا بقرار من مجلس القيادة ومر هنا بقرار من رئيس الجمهورية أن تنقل هذه المنطقة الأولى إلى أي مكان آخر، لأنهم جعلنا وسيلة وحجة دائما يناوروا عليها،
1: أو تغيير قيادتها بقرار.
0: بالضبط يا أخي، كثير منهم هم عندنا شوف لواين في الخشعة ولوا في العبر، ممكن تكون هذه من محافظات أخرى، لكن قيادة المنطقة كثير من ضباطها حضارم وأفرادها قيادة المنطقة في كل عامة، كان مقدور عليه هذا الأمر بدون أن نحضر في هذا الدوام من الإشكاليات. يا أخي هو عيد صعود مجلس قيادة، والأخ عبد الرحمن أبو زرع معظم مجلس قيادة، يا أخي كلم الرئيس أو يتخذوا قرار يا أخي، قرار من مجلس قيادة أن تنتقل قيادة المنطقة الأولى إلى مكان ما وتحسم. لكن كان في مغامرة.
1: إيش قالوا لك؟ إيش رجعوا؟
0: والله بدأوا يعملوا كلام عام هكذا ومن ده إيش، قلت لهم على كل أنتم ما تحملوا سؤاليتين هذا القرار، وهم الحقيقة يريدوا موارد. أول ما جوا دوروا للضرائب، ما دوروا لشخري. فتحوا الحسابات في شركات الصرافة عشان الضرائب ترجع عندهم.
1: طيب هل حاولتوا يعني تعقلوهم زي ما يقولوا؟
0: ما عقلوا، ناديناهم، أنا كنت في الرياض في كل يوم، أنا لي 3-4 مقابلات، أنا صحهم أخرجوا يا أخواني، أخرجوا هدوا استهدوا بالله، أخرجوا شوفيات يوم ستعضوا على أنفسكم على أناملكم، لكن ما استجابوا، كانت عندهم كبرياء والأنا هذ وصلت لها النرجسية عندهم، واعتقدوا أنهم خلاص حاكم بأمر الله الفاطمي وحشناهم مثل ما دخلوا.
1: طيب لو عد شوية يا دكتور، أنت عينت قبل في بداية الأحداث هذه وقد الدنيا المعمعة يعني حاضرة وحاصلة، هل كان تعيينك يعني جزء من إدارة هذا الخطر واستشعار هذا الخطر من قبل الشرعية ولا من السعوديين، ولا كان في سياق آخر؟
0: والله شوفوا يعني كان الأخ مبخوت محافظ قبلي،
1: أيوة،
0: وأنا الحقيقة لا أعرف ما هي الأسباب التي أدت له يعني عفاه من المسؤولية، وبالتالي تم أنا تكليفي بهذه المهمة، لكن ما كانت القضية هذه مطروحة في الأساس أنهم بيجوا لحضرموت، لكن أول أيام أيامي أول وعني في عدن شفت أديت اليمين والتقيتهم بدأوا يرسلوا الباصات والسيارات والمندات العسكرية، ونصحتهم قلت لهم ما شي داعي، ولهذا ما استجابوا، ما كان ما مش على اسمه والله يجيبوا قلب الوليد هنا يجيب. لا ابدا لا والله انا
1: يدير المعركة.
0: لا لا لا
1: يدير المعركة يعني،
0: لا لا لا انا هذا انا سالم الخمش، انا انسان هادي وسلمي مانيش عسكري اصلا. شوفت انا الاول كان فرضت اذا فرضت ما لها الا رجالها،
1: لكنك كنت يعني في قلب المعركة حقيقة يا دكتور،
0: هذا ما قدر لنا.
1: نعم طيب لو قلنا يا دكتور بداية التحشيد، لما حتى دخلت القوات هذه إلى سيئون، دخلت القوات إلى سيئون والمنطقة وشاهدنا الصور واقتحام المنطقة الأولى، طيب سقطت الحجة زي ما قلت أنت، المنطقة الأولى إرهاب وحوثي وكذا، سقطت المنطقة الأولى، ليش عاد بعد نرجعوا إلى المكلة؟
0: هو شوف المكلة عاصمة محافظة،
1: طيب فيها سلطات محلية وفيها نخبة،
0: التواجد الكلي كان في الوادي أكثر.
1: ايوه
0: هنا كانوا مجموعه قليله موجوده، ولكن حاولوا انهم يستميلوا انصارهم في بدايه رفع الاعلام حق الجنوب، شفت الله، وبيانات تصدر من هنا ومن هناك، لكن التواجد العسكري الفعلي كان في الوادي وانسحبوا، وطبعا هم لبسوا سيون، سيون هي ليست العاصمه، فاذا مسكت العاصمه خلاص يعني تمسك كل المديريات الاخرى، هم طاب لهم مقام كثير.
1: حاولوا الإماراتيين تواصلوا معك يا دكتور
0: في الأزمة؟ لا، لكن عندما ناقص مجلس القيادة قرار تعييني جرى الاتصال من قبل الأخوة السعوديين بي وأيضا الإماراتيين قبل الأزمة، أنه يا أخي اقبل أنا حاولت أن أتذرع وأنا معلش داخل، قالوا اقبل إن شاء الله، وتحت هذا الظرف طبعا تقابل الأخ الرئيس اتصل بي وعدد من الأخوة أعضاء مجلس القيادة أنه لازم يا أخسان تمشي تقبل في ظروفها، فقبلت، لكن مع الفعالية الأزمة لا لم يصل أحد.
1: طيب المملكة كانت أكبر سند بالنسبة لك وللشرعية حينها، وشاهدنا قرارات إرشاد العليمي القوية اللي ما عاد يعني لم يحصل مثلها من قبل ولا حتى من بعد. كيف كان دور السعودية في الأزمة حينها وأنت تشاهد مثلا سقوط المنطقة الأولى وأنت كنت في المكلا يا دكتور؟
0: لا كنت في هنا، كنت في الوادي. أنا في
1: الوادي.
0: أيوه.
1: وبعدين
0: شفت كنا في الرياض، عقد مجلس الدفاع الوطني اجتماعا بعد إعلان حالة الطوارئ.
1: حلو.
0: قلت له كنا حاضرين فيه. بعدين انتقلنا لغرفة العمليات المشتركة. حلو. للتحضير للعملية. كانت عمليات يعني هي تحذيرية، ما هيش بالمستوى اللي حذروا اللواء الخشعة أنهم ينسحبوا أول مرة، ثاني مرة، ثالث مرة، يعني ضربوا ضربة محدد يعني. فهذا والرئيس لما أصدر البيانات هذه كأنه إلغاء المعاهدات ما بينه وبين دولة الإمارات وإلى هذه سبب لهم خذلان يعني، وإسحاب الأخوة الإماراتيين من الريان أيضا زاد الطين بلة. فأنا على طول تحركت إلى الشرورة، ومن الشرورة تحركنا إلى منطقة ما بين مارب والشرورة اللي فيها قوة درع الوطن، ورتبنا القوة اللي تدخل ودخلنا معها، وهم قد يعني بقاياهم ظلوا في منطقة الخشعة، أما العبر قد نسحبه ما عند حد منهم شوف لا أو أنهم ما وصلوا للعبر، ودخلنا سيون وقد شاردوا خرجوا من سيون، واستمرنا في سيون يوم ثاني يوم هنا للساحل، ما عند حد يبقى منهم في الوادي في حضرموت ككل، وحافظنا على عدد من قياداتهم.
1: أيوة.
0: حافظنا على عدد قيادهم من يخرجهم بسلام، سواء كان في شيء من الناس أو عين من الناس ما بذكر الأسماء الآن، لكن حافظنا عليهم اللي جلسوا في العليب، هم يعرفون أنفسهم جلسوا يومين في منطقة العليب.
1: أيوة.
0: لما دخلوا بسلاح خارج بسلاح، نحن رفضنا أحد يخرج بسلاحه إلا أن تسلم السلاح الثقيل، قالوا أبقناهم وكان ممكن يتعرضوا لضرب، ونعم لا يضربوا خلوهم يخرجوا بعد ما سلموا سلاحهم. وأيضا هنا هذا اللي هو كان قاعد له برشيد اسمه ما قاعد له برشيد النوبي ولا مش ولا لا عبد الدائم الشعيبي.
1: أيوة.
0: وكان مع قاعد المنطقة طالب رجاش المنطقة الثانية هنا في الستين، راحوا لمنطقة حمراء رجعوهم لأنهم كان معهم سلاح، راحوا للريان رجعوهم، فكانوا ممكن مستهدفين. إحنا قلنا رفضنا إنهم يستهدفوا حتى يخرجوا، قلنا مشاردين الشارع خلاص كانوا خارج نسوا يلا نسلم نسوا وخرجوا.
1: كيف أدرتوا هذا الفكرة إنه ما يكونش في عنف مفرط وإنه خلوهم يمشوا كذا؟ كيف أدرتوها؟
0: بالتنسيق مع كان مع الإخوة المملكة العربية السعودية ومع قيادتنا السياسية مع وزارة الدفاع مع قيادة الدفاع الوطن، عشان ما خلص يا أخي اللي حدث إحنا لما اللي بيقتلهم بعضهم حضارم بعضهم يعني مثلا أقول لك قوات حماية حضرموت اللي كان تابع الحلف حضرموت في منطقة حلفون، القوات كانت طبعا تاجر كانت حضرمية وقوات منها كلها حضرمية، فرفضوا قوات الدعم الأمني قالوا ما بنقاتل قتل أصحابنا، قال لهم موقف كبير جدا رفضوا.
1: أيوة.
0: وأنا حافظنا على هذا ما فيش داعي خلاص، الناس كنا مشاردين الواحد شارد الموت ما بده ولا شيء حتى الحذية حقه بينساها.
1: أيوة. يعني قصدك بسبب الخذلان يعني والسقوط هذا يعني روحوا
0: هم اختذلوا
1: معارك مقاومة بعض
0: ما قاوموا قليل، شوف في الخشعة قليل قليل وقاوموا قليل في محطة المسافر في قعوضة هناك، لكنهم خلاص ما عندهم ما قاوموا، بل انهم قاموا عملية نهب خلال فترة يوم نهبوا مطار سيون بالكامل.
1: أوه.
0: نهبوا مطار ريان بالكامل، وتشوف النهب اللي جراله نهبوا كثير مؤسسات
1: معسكرات
0: في الخشعة نهبوا سلاحه، واللي أيضا في جهة المنطقة الأولى نهبوا سلاحه اللي في المنطقة الثانية تم تأمينها بسرعة، ما عاد قدروا إنهم ينهبوا شيء كثير منها، والأمور مشت طيبة بشكل حقيقي.
1: طيب في قيادات أمنية وعسكرية تعاونت أو تواطعت مع الانتقالي لإدخاله في البداية وكذا، وكان لك موقف غاضب من تجاههم وتوعت بمساءلة ومحاسبة.
0: احنا اتخذنا قرار بعزل طالب برجاش قاعد المنطقة الثانية ومانع مطيع المنهالي كان مدير الأمن، واحد اسمه بادبيس اسمه بادبيس فيصل بادبيس كان ماسك العمليات المشتركة في ريان وهو اللي سمح للناس بالنهب، فقلنا هذه يجب أن يحالوا المحاكمة والتحقيق وعيننا بدلهم مباشرة بالتنسيق مع فخامة الأخ الرئيس على الأقل، والبقية خليناهم بعدين ساعة توعبناهم
1: استوعبتها
0: استوعبناهم استوعبنا كلهم لأن كانوا في يوم من الأيام استوعبناهم لم ندخل بأي حق من حقهم أي درع أبدا.
1: وبعضهم روحتهم البيت يعني. وفي ناس روحتهم البيت
0: والله يعني. شوف ما حد كثير في البيت ما حد.
1: لا بس في اللي كانوا أعلنوا ولائهم للانتقال أمين عام المجلس المحلي
0: والوكلاء الوكلاء شوف في هذا المكان في هذا المكان طلبت منهم طلبوا أنا السعودية تطلع السعودية قبل قلت لهم يا أخواني المملكة العربية تطلع تطلبكم تطلعوا
1: أيه
0: وقالوا البعض ما هم ما بنطلع أمين عام قال ما بطلع فلان قال ما قلت لهم هذا شو موقف محسوب عليكم قالوا محسوب علينا فطلعت رحت السعودية هناك وبدأوا رفعوا العلم هنا
1: ودعوا وحدك طلعت
0: أيوة طلعت وحدي
1: يعني الكل باعك زي ما يقول
0: مش باعني أنا ما أنا صاحب تجاري يبيعوني ولا يشتروني أنا اللي موقف
1: يعني كمحافظ أنت
0: محافظ ما بشيل لهم سبيل ما بشيل لهم سبيل
1: أيه
0: أنا بلزمهم هذا موقف سياسي واحد تدخل بقراره بإرادة نفسه فطلعت للسعودية اجتمعوا هم وصدروا البيان هذاك أول ما صدر البيان تأييد المجلس الانتقالي أنا أصدرت بيان مضاد أنه لا يتمتع بحق أي إصدار باسم السلطة المحلية لأنه رأس السلطة موجود ولا يمكن ولا يمكن يتخذ أي قرار إلا بالتنسيق معي فاتخذوا قرار صدر البيان هذاك أنا رديت عليهم بيان آخر واكتشفت اللعبة شفتوا حاولوا هم يمارسوا ضغوطات على بعض المرافق احنا حتى اللي اتخذوا قرار أنا أشوف المدنيين بعض منهم عليهم كانوا ثابتين بدلناهم كلام هذا هو فلما عدت التقيت بهم في هذا المكان قلت لهم رجاء خاص المرحلة القادمة لا عاد تحتاج لكم أنت تفضل روحوا إجازات مفتوحة وإلى اللحظة هذه مستحقات مالية ما وقفتها
1: هم حسبوها غلط ولا كانوا على المشروع
0: والله يا أخي شوف كل سيد نفسه هم مش جهال مش جهال عشان المهندس مهندس الدكتور دكتور
1: يعني كانوا مع مشروع الانتقالي فعلا ولا شافوها ولا قدوا مع الرياح يعني
0: يبدا انه هكذا حسبوا كل الحسبة من منظره يعني لكن انا حسبت حساب اخر
1: اي كيف حسبت هذه
0: والله حسبت انه هذا المشروع يعني ما هو صالح البلاد المشروع اللي يتبنوه خاصه خوف المجلس الانتقالي قالهم هذا بيجيب البلاد كارثه ولا يمكن ما هم رجال دوله بشكل اساسي لكن موجود ولهذا وصلنا ما وصلنا له
1: طيب بعدين تطبيع الأوضاع خرجوا كيف عملت على تطبيع الأوضاع؟
0: تطبيع الأوضاع أوضاعنا أولا قلت لك جمعنا كل المؤسسات العسكرية منتسب المؤسسات النخبة الحضرمية والأمن العام وأصحاب الدعم الأمني أصحاب أبو العلي الحضرمي وأيضا قوات حماية حضرموت اللي تابع لعمر بن حبريش في الهضبة
1: أيوه
0: هذول على طول نستقر مع الإخوة السعوديين وأطرناهم في وحداتهم ووزعناهم وأمناهم كل المستحقات المالية والأخوة اللي كانوا في قوات حماية حضرموت وفي درع الأمني في الدعم الأمني قوة كبيرة وزعناها للأمن في المكلة في الوادي وفي الساحل وموجودين عندنا
1: عينت قيادة جديدة لهذه الوحدات الأمنية
0: في قيادة المنطقة الأولى الثانية عينت قيادة جديدة قائد منطقة وأركان منطقة في الوادي عين قائد منطقة اللي هو أبو عيسى فهد بامومن واركان المنطقه نفسها ما ثبتنا باقي كان موجود والان كنت في سون وعدنا تفعيل كل الضباط اللي مجالسين رجعناهم مكانهم من مسؤولياتهم في قاعده المنطقه الاولى.
1: طيب الاوضاع الشارع الناس الغضب الشعبي يعني المجلس الانتقالي له انصار داخل الحضرموت والى اليوم يعني ومن حينها كيف قدرتوا يعني كيف يعني نزلت للشارع يعني كيف قدرتوا فكره اداره الجماهير يعني
0: شوف المجلس الانتقالي طبعا له انصار وربما هو الجامع المالي هو الدافع لوجود هذا الكم من البشر فلوس وعندنا وثائق تأكد ان المستلم مبالغ وثائق وسندات
1: في ضخ يعني
0: في ضخ كبير جدا شيء ياتي من الضالع وشيء ياتي من ردفان وشيء من فهم
1: وفي ناس مقتنعين يا دكتور
0: يا اخي تحت الحاجه كثير منهم تحت الحاجه
1: ايوه
0: يشتغلوا شوف الله فهم عندهم فعاليتين فعالية أولى أقاموها في تاريخ مش عارف بالضبط تاريخ كم هذا يوم السبت هم قبل إحنا سوينا فعالية تضامنا مع المملكة العربية السعودية وحشرنا كميات كبيرة من الناس وحتى الجانب العسكري ما خلينا مظاهر قلنا لا تحشدوا لنا هذا شوف الله للأسف في آخر لحظات المسيرة هذا دخلوا بالشباب معهم حصي حجارة في قراطيس ويرموا بها المنصة ويرموا بها هذه وحدث نوع من الدربكة في هذه الفعالية هذا يوم الربوع أو يوم الخميس. يوم السبت هم الانتقالي دعا إلى تظاهرة كبيرة، احنا اتخذنا خطة أمنية، أمننا المكلف كامل الحياة الداخلية مع الشرج مع الديس، وهذا بحيث أنه عزلناهم بالكامل وتموا محصورين في حي الشرج، ويعني حضروا مجموعة من أصحابهم وانتهت المسيرة. سووا مسيرة تاريخ 4-5 لما يوم أعطوا عيدروس البايع أو أي شيء من هذا المسمى
1: تأسيس المجلس الانتقالي. يوم تأسيس المجلس الانتقالي 4 مايو
0: تجد 4 مايو احنا نفس الخطة الأمنية السابقة طبقناها ومشت الأمور بشكل.
1: بس قمعتم المظاهرات يا دكتور؟
0: لا ما ضمن.
1: شوف قتلى تقريبا 2
0: قتلى 2 اللي قتلهم هذا هو كان في المجلس الانتقالي، هو جندي في المنطقة العسكرية الثانية محبوس عندنا الآن، خرج من عنداله ولبس الدريس العسكري ويضرب هكذا.
1: ليش طيب سوى كذا؟
0: ما شفت هو معروف هذا الشخص عندنا، معروف شخصيا بهذا نزق وحالقناه، التقينا على طول بأسرهم القتلى هذا وأوسناهم وحضرنا العزاء معاهم ورتبنا أمورهم ومشت الأمور بشكل طيب في سون، ما حدث شيء إطلاق نار. وتحدث في حالات الاحتكاك عليهم عاد حسبناهم على الرجم اللي تم على المنصة وعلى قبل مصر مش
1: مية. طيب دائما ما يتم التلويح بورقة الإرهاب حضر موت وكذا، هل في قوى تقف خلف هذا الأمر دولية أو غير دولية؟
0: والله شوف في كلام حول القاعدة.
1: أيوة.
0: وتعرف حدود حضرموت مع المحافظات المجاورة حدود كبيرة وعليها صحراوية. في كلام إنه بعض الأحيان تتسلل عناصرهم، وحضرموت الوادي اللي تشوفه كله وديان وشعاب، من الصعب إنك تغلقها هذه، بالك عشرات الآلاف عشان يغلقوا هذا المنافذ. لكن من يوم ما جيت أنا الآن لم يحدث أي شيء عملي إرهابي. في رصد بعض التحركات في حتى الحوثي مش الإرهاب. أيوة له عناصر مستجيبة وتعمل تحت مرته
1: ومراقبينهم وكذا. مراقبينهم
0: وتحت السيطرة وعارفينهم. نعم.
1: طيب موضوع الإرهاب ما إرهاب، أنتم عاملين إجراءات يعني وقائية؟
0: أيوة.
1: في يعني
0: عندنا عندنا لواء بارشيد الآن حمل مسؤولية كل الجبهة الغربية المحاذية لشبوة من البحر حتى مرتفعات الجبال، وعندنا في الوادي المنطقة الأولى في قوات أيضا في العبر في القشعة مراقبين هذه المسألة.
1: طيب على مستوى حضرموت يا دكتور، بعد هذا الخروج من هذه الأزمة وعنق الزجاجة، بدأ الأضواء المحلية يعني في اليمن كامل وحتى إقليميا كلها مركزة على حضرموت، وصار لحضرموت ثقل سياسي واستراتيجي كبير. ايش سبب مركزيه حضرموت؟
0: شوف اول مركزيه حضرموت انها تشكل جغرافيا اكثر من ثلث مساحه الجمهوريه. طيب. هذا المساله الاولى. اقتصاديا عندها منابع النفط وعندها ثروات اخرى، بعض المعادن الاخرى اللي موجوده هذا، وعندها ايضا شاطئ كبير اكثر يمكن اكثر من 300 كيلو شاطئ منفتح، وبالتالي يعني المنطقه هذه مفتوحه، يعني لا تتاثر بباب المندب ولا تتاثر بمضيق هرمز، ممكن من المحيط الهندي تدخل تخرج تبخر. لا لا، ونحن ناويين ان ننشئ ميناء يستوعب كل الحركه البحريه هذه، وعنده غاطس في منطقه بروم تاتي الى البواخر الكبيره جدا واللي ذات الغاطس الكبير، وان شاء الله هذا الميناء سيكون احد اهم الموانئ على شاطئ البحر العربي، بعيدين شوي عن الاحداث التي تجري من في الخليج او في غير المناطق.
1: ايوه
0: هذا اللي جعل حضرموت الى جانب ايضا حضرموت ابناها بنوا بلدان العالم كله في شرق اسيا، في شرق افريقيا، في الحبشه، في الصومال، في كينيا، في تنزانيا، بتواجد كبير جدا جاليه الحضرميه، ايضا في بلدان الجزيره العربيه من السعوديه الى الكويت الى قطر الى الامارات، يعني ناس من كبار التجار بمنتجات الحضرميه، هؤلاء محسوبين على حضرموت ايضا، ولهم علاقاتهم التجاريه مع كثير من الشركات العالميه، وترتبط القضيه هي سلسله اقتصاديه مترابطة أيضا بالدول التي تنتمي لها هذه الشركات الكبرى. هذا قام حضرموت أنها حضرموت هذا التاريخ حضاري إنساني عريق جدا جدا.
1: بس هذه كلها العوامل يا دكتور موجودة من زمان.
0: العوامل
1: هذه اللي ذكرتها عوامل استراتيجية جغرافية ممتدة من عقود يعني. لكن إيش اللي استجد الآن؟ يعني النخبة السياسية هل كانت ما مش فاهمة حضرموت، خصوصية حضرموت، هوية حضرموت؟
0: والله شو أنا أقول لك، يعني من 67 إلى الآن استهدفت حضرموت. أنا أذكر أنه في اجتماع للجنة التنفيذية للجبهة القومية بعد الاستهلاك عشية الاستقلال كان فيها قحطان وفيصل عبد الفتاح ومجموعة كبيرة كانوا يناقشون الوضع السياسي للدولة الوليدة هذه وما هي الخطر التي ممكن تواجهها. فقالوا أن حضرموت هي أكبر خطر سيواجه هذه الدولة الوليدة. أيوة. رغم أنه مجموعة كبيرة من حضرموت مثل علي سالم البيض وعم خالد عبد العزيز
1: العطاس.
0: لا العطاس فيما بعد جاء. لكن هذول كان أعضاء قيادة عامة.
1: أيوة.
0: أعضاء لجنة تنفيذ الجبهة القومية. فبدأوا بأولا تسريح جيش المهدي الحضرمي.
1: تأسيس
0: تسريح أيوة. طلبوا من ضباطه حد يروح ميون وحد يروح كوريا موريا وحد يروح هنا وحد يروح هنا. ناس ضباط كبار في السن تروح إلى ميون ولا تروح حتى إلى كمران. كمران كانت تبع الجنوب سابقا بعدين مع التقسيم الجديد انتمت للمحافظات الشمالية. أو تروح إلى كوريا موريا في فترة سابقة ولا لسقطرة ولا للعبر ولا الزمق منوق. يقول إحنا ضباط كبار هذا المفروض هذه مكافأة نهاية الخدمة. فقالوا خلاص قدموا استقالاتكم وصرحوا بقية لقوة الجيش الحضرمي ولملموه بعدين وشكلوا لواء واحد وهو لواء 30.
1: أيوة.
0: هذا الأول. وبعدين أيضا ما اهتموا بحضرموت بشكل كثير أبدا أبدا. إحنا الآن حتى اللحظة هذه نحن مغيبين من أي شيء مؤسسة الدول. من الخارجية ما عندناش كثير, الداخلية ما عندنا حتى واحد وكيل أو واحد وكيل فقط في الداخلية. وزارة الدفاع ما عندنا حتى الآن لا نائب رئيس أركان عامة أبدا. مجلس القضاء الأعلى عندنا واحد أو اثنين فقط يعني. لا هذا نسب مغيبين في أشياء كثيرة كثيرة كثيرة. هذه الإضعاف أو إبعاد حضرموت عن المواجع السيادية للدولة ولا يجعل الناس إن يعني تقول لنا هذا في استهداف أو استغفال من حضرموت. وللأسف أيضا جماعتنا في حالات كثيرة يستكينون.
1: أيوة.
0: ما يطلبوا حقهم.
1: طيب بعدين دولة الوحدة والنظام علي عبد
0: الله. دولة الوحدة نفس النامونة أول أهل عدن
1: نفسه.
0: ما استجد. جابوا اثنين نواب رئيس هيئة كان له أحمد بكر السومحي بعدين وعلي سعيد عميد.
1: عبد القادر باجمال.
0: عبد القادر باجمال رئيس وزراء كانت رئيس وزراء حقنا حق من حقوق حضرموت التاريخي. حيدر العطاس عبد القادر باجمال من عدم سمح حضرموت سالم بن بريك
1: فرج بن غانم تقريبا.
0: فرج بن غانم رفض هذا الكلام. تعرف فرج خذ ماشي كم شهر وقال مروح ما يمشي الكلام عندي. لو مكنت حضرموت لإدارة الشؤون الدولة ما وصلنا إليه.
1: أيوة أنا شيء أعرف هذا يعني. هل فعلا لو مكنت حضرموت كان وضعنا بيكون أفضل؟
0: أيوة نعم.
1: كيف؟
0: أولا محاربة الفساد.
1: أيوة.
0: دار فريق مخالف مش خلى يقدم استقالته. لما طلب أنه يجني مخصصات الرئاسة في الموازنة العامة للدولة قال لا تخضع من مخصصات الرئاسة تأخذ في إطار الموازنة العامة. فرفض قال خلاص ما أصلح لكم روح. وقص عليها. يعني امتازوا الأصحاب بالهدوء يا أخي. العنتريات ما هي عندهم.
1: أيوة.
0: ويديروا دولة يجلس على كرسي يملك كرسي مش تقنفز. لكن ما أريد لهذا الأمر.
1: صحيح يعني أنا قابلت مسؤولين في حضرموت خلال هذه الثلاث الأيام. مسؤولين كبار حتى في السلطة المحلية وبعد المغرب في الخور يشربوا شاي مع الناس وكذا. فقريبين من الناس ورجال دولة. اليوم أعتقد أنه في قبول أكثر صار بعد اللي حصل. صار في قبول على مستوى اليمن كامل أنه حضرموت والقبلة صارت حضرموت. هل ممكن حضرموت الآن تستغل الفرصة وتبرز من جديد؟
0: وضعنا احنا عاملين على هذا الأساس. احنا كنا أمس في ورشة خاصة بالعلاقة مع بين السلطة المحلية والسلطات المركزية. طرحت هذه القضية بشكل كبير جدا.
1: أيوة.
0: أنه يجب أن تكون حضرموت هي العربة الأولى التي تقول قطار التنمية في البلاد بشكل عام. عندنا أيضا مؤتمر الحوار الجنوبي سنقدم رؤية واضحة ومحددة فيما يخص مكانة حضرموت. وأنا دعوت في فترة سابقة أن يكون حوار حضرمي حضرمي جنوبي أول.
1: حوار حضرمي جنوبي.
0: جنوبي من 13 من 67 للآن. بنفتح ملفات ما لازم يكون واضحين.
1: أيوة.
0: بعدين ندخل محليا. بعدين ندخل كجنوبيين في إطار التسوية السلمية الشاملة.
1: أيوة.
0: إيش منها؟
1: إيش هوية؟ إيش مشروع حضرموت أو رؤية حضرموت اللي أنت تبناها في هذا الحوار الحضرمي الجنوبي أو الحضرمي على مستوى اليمن كامل بعد؟
0: أولا فيما يخص الموارد المالية.
1: أيوة.
0: أغلب الموارد المالية تأتي من هذه المحافظة. ولهذا نحن وفق المخرجات مؤتمر صنعاء كنت أنا في فريق الحكم الرشيد.
1: حلو.
0: ثبتنا أنه 25 في مكان لمنطقة الامتياز
1: للإقليم
0: لمنطقة الامتياز في المديرية.
1: أيوة.
0: و25 للمديرية 25 للمحافظة للمحافظة و25 للدولة الاتحادية.
1: كان هذا الاتفاق.
0: هذا طرحناه نحن شو، وأنا كنت وثبتناها في مخرجة مدرعة. إذا أعطيت لنا هذه النسبة بتشوف كيف تكون حضر ما حضر موت. وأيضا يكون يجب أن تتبوى حضرموت مكانتها في المؤسسات السيادية للدولة كتمثيل جغرافي واقتصادي وسكاني إلى غير ذلك.
1: طيب الآن يعني بعد الأحداث هذه وبعد الحضارم، هل تشعر أنه تغيرت فكرتهم نحو الدولة أو هويتهم تجاه مشروع الدولة؟
0: والله شوف، الحضارم الآن بدأت تتعمق عندهم أنه حضارم، الهوية الحضارم بدأت تتأصل. أيوة.
1: بأي اتجاه؟
0: باتجاه حضرموت.
1: حضرموت
0: أن تحتل مكانتها التي يجب أن تستحقها في أي شكل من أشكال الدولة القادم، إن كان متعدد الأقاليم أو كان كل محافظة إقليم أو في أي شكل دولة أخرى.
1: أنا شفتك خبطت الماسة يا دكتور.
0: هذا دولة، نحن دولة.
1: قلت إما دولة وإما إقليم.
0: لا، قلنا يا إما مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإلا دولة. إحنا دولة، كل الإمكانيات لدينا أن نقيم دولة، لكن إحنا ما نريد أن نشد عن القاعدة العامة.
1: نعم.
0: لأن هذه محكومة بمقاييس أخرى إقليمية ودولية، ما بقيس لك ما بر الصومال. لكن نريد احنا في اي تسويه سياسيه قادمه يجب ان يكون حضرموت رقم مميز في هذه التسويات.
1: طيب هل في اجماع حضرمي على هذه الرؤيه؟
0: نعم.
1: ولا رؤيتك؟ نعم. الشخصيه؟
0: لا لا لا، اجماع حضرمي ما تحصل حد شد الا ربما الاخر يقول لك يا جنوب يا جنوب. أيه. وانت انا اذكر مره ذكرتك بهذا الكلام.
1: أيه.
0: انه لم تكن المحميات الشرقيه شبوه، مش شبوه الواحدي. وحضرموت بشقيها الساحل والوادي اللي هو القايت والكثيري والحضر والمهري، لم نكن نحن أي جزء من أجزاء الجنوب العربي. هذا المسمى والمصطلح وجدته بريطانيا في إقامة هذا الاتحاد، إذا خرجت من عدن يأتوا يحكموا، وضمت محميات الغربية مع المستعمرة عدن. هذا السلاطين نحن الحين رفضوا ينتموا إلى هذا المكون. حتى التسميات الجمهورية اللي بعد الاستقلال ما كانت جمهورية الجنوب العربي، كانت جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية. فين مسمى الجنوب العربي؟ الجنوب هو جهوية،
1: جهة
0: جغرافية. أنا أوقف من هذا جنوبي هذا شمالي، لكن كتاريخ أبدا إحنا دولة لما جاء الإسلام.
1: يا سلام.
0: وتاريخنا موجود، ما ذكرت دولة حضرموت حتى في التوراة كمسمى.
1: وكندا
0: خلينا من كندا، كندا هي آخر دولة قبل الإسلام شوية، لكن دولة حضرموت امتدت نفوذها في عزها من ظفار غربا.
1: أيوة.
0: من ظفار شرقا، حتى مقولة ردمان في البيضاء.
1: البيضاء.
0: أيوة، مقولة فوق معين.
1: أيوة.
0: بل كان ملك حضرمي يحكم معين وحضرموت في آن واحد في فترة زمنية تاريخية. فلا نريد نغمر، احنا نبغى نحافظ على حدود 67 بس يكفو احنا شرهم.
1: أيوة. طيب كيف تديروا التوازنات داخل حضرموت يا دكتور؟ في طيف سياسي وفي طيف قبلي واجتماعي، كيف تديروا التوازنات هذه؟
0: شوف احنا عندنا
1: وانت مشروع، الان يعني تقدر تقول يعني راس السلطه وصاحب القوه داخل المحافظه.
0: شوف عندنا مشروع الان نسعى لتنفيذ العمل به، وهو ايجاد هيئه تنسيقيه لكل المكونات السياسيه والمجتمعيه والمدنيه في حضرموت، وشكلنا لجنه تحضير هذا الامر، واحنا الان عاكفين على اعداد عقد مؤتمر حضرمي من كل هذه المكونات بما فيهم الشخصيات الاجتماعيه وعلماء الدين والشباب والمرأة والمكونات الحزبية والمدنية والمجتمعية. وضعنا أيضا نظام خاص لاختيار المندوبين، سواء مفتاح مندوبين يعتمد على الكثافة السكانية والمساحة الجغرافية.
1: حلو.
0: يعني مثلا المكلم ذات كثافة سكانية لكن مساحته محدودة، لكن عندك مثلا رماه ولا حجر الصاعر ولا العبر ولا زمخ مساحة جغرافية شاسعة، شفت الله. فأعطينا هذا المفتاح المندوبين على هذا المبدأين، نعوض المساحات المديريات اللي فيها سكان قليل بإعطاء اعتبار للمساحة الجغرافية اللي تشغلها، بحيث يكون في توازن في المندوبين لهذا المؤتمر. هذا المؤتمر موحد بشكل تنسيقي بحيث يحفظ لكل حزب ومنظمة مدنية ومدنية شخصية الاعتبارية، لكن يكون في مثال شرف أنه الهيئة التي بتولى قيادة المحافظة هو التي ستنبثق من هذا المؤتمر العام، من 21 من 23 شخصية هو الذي يتخذ القرار، ومع الجميع لأن يلتزم بالقرارات التي تتخذها الهيئة التنسيقية لقيادة حضرموت. وهذا سيوحد كل الآراء وما حد منهم مختلف أبدا، أن حضرموت أولا.
1: يعني هذا سيوحد رؤية الحضارة.
0: أيوة، وبندخل بهذه الرؤية إلى مؤتمر الجنوب الجنوبي.
1: جميل.
0: أيوة.
1: متى بيعقد هذا المؤتمر؟

0: قليل أن مشاكل الدولة المركزية هي رأس الفساد. شفت المركزية هي منبع الفساد في أي دولة من دول. الناس مجمع على هذا الشكل يعني ندير أمورنا نحن المدنية والأمنية وغيرها من قضية حتى الإيرادات ونتفق ما هو للمركز المركز وما للإقليم.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمتوفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق،

ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي، أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: يبدو أن المركز متعبكم في عدن الآن. المركز حاليا في هذه اللحظة الحكومة ومجلس القيادة شكلك يعني زعلان منه
2: يا أخي. أنت لم تكن ربيت وعيالك بينازونك السلطة حقك ما بتجيب سهل. فالمجلس يعني متفهم إلى حد كبير، لكن أيضا إلى حدود ما يعني نحن بنتفهم معهم في هذه
1: مجلس القيادة.
2: مجلس القيادة نعم
1: وصلت إلى يعني
2: لم نناقش بعد هذا الأمر، لم نناقش هذا الأمر، إنما حديث جانبي إنه كل مجمعين على قضية شكل الدولة، كل مجلس القيادة مجمع على شكل مجلس الدولة الاتحادي.
1: حلو.
2: بس كيف؟
1: الكل.
2: الكل. الكل. بل أنا شخص رئيس من أكثر المؤيدين لهذه الفكرة.
1: بس في قيادات يعني كانت مع الانتقال إلى هل صارت مقتنعة بموضوع الدولة الاتحادية؟
2: الانتقال والله ربما أنهم إلى حد ما بيفتحوا فرصة. هو الحوار الجنوبي الذي سيعقد هو مفتاح الإشكال، لأن بناتي من كل المشارب السياسية ومن كل الآراء، وما بيكون في رأي واحد بيخبه الحوار الجنوبي بيخبه في إطار الحوار مع الحوثي، تدخل في إطار تسوية السلمية السياسية الشاملة.
1: هل كنت يا دكتور مع حل المجلس الانتقالي ولا المفترض أنه لا يتحاور معه ونوصل إلى تسوية وتفاهمات؟
2: والله أنا حسب مبدأ أنا ما مش مع المجلس الانتقالي.
1: الحل؟
2: ما الحل السلمي؟
1: لا أقصد لما حل المجلس الانتقالي
2: شوف أنا أقول لك
1: هل هذه كانت الصيغة الأفضل للتعامل معه؟
2: لم يصدر أي قرار جمهوري بحل المجلس الانتقالي، لازم نشوفهم هذا الكلام.
1: أيوه.
2: اللي حل المجلس الانتقالي القيادة الموجودة في الرياض، أعضاء القيادة عدد كبير منهم موجود في الرياض، هم الذين حلوا المجلس الانتقالي، وهذا سبب لنا إشكالية.
1: ليش؟
2: يقول لك هذه الهيئة ما تتمتع بالقرار حل المجلس، حل أي حزب أو أي مكون تكون قرار يتخذ من الجمعية العمومية أو الجمعية العامة حق المؤتمر العام حق شو سلا. الشخص الرئيس يتمتع بالسلطة الدستورية في حل أي مكون سياسي. لم يصدر قرار جمهوري، وأنا جلست في حوار واسع مع الأخ الرئيس أنه يا أخ الرئيس كان حينها لما اتخذت قرارات هذه كان ممكن تتخذ قرار بحل المجلس الانتقالي، وبالتالي تجمع كل القوات التي كان يستخدمها، تجمعهم في مثلا في العند ولا في صلاح الدين وتفرزهم، من هم منتمي للقوات المسلحة يروح، من هم منتمي للداخلية يروح، البقية الباقي هذه إذا فيهم كفاءة للعمل وزعهم بين الوحدات العسكرية التابعة للشرعية من المخاح حتى معرب ويذوبوا.
1: حلو.
2: ما استجابوا. ما الأخرس يعني كان له حسابات أخرى. طبعاً هذه القضية محكومة مش بإرادة المجلس الرئاسي فقط، لازم تحسب حسابات أخرى إقليمية، ولهذا الوضع هذا نعاني منه هذا الإشكالية. لو حل فعلاً بقرار جمهوري أنا بستخدم حق الجمهوري بالقرار الجمهوري هذا في اتخاذ إجراءات بحله، لكن يحججونك بهذا الأمر.
1: طيب لو جينا على تكلمت على الجانب الإقليمي، هل كيف تتموضع حضرموت الآن في الإقليم؟ يعني كنظرة إقليمية كيف تنظر لحضرموت؟
2: شوف إذا اتفقنا مع بعض وياك على أنه مخرجات مؤتمر صنعاء هي ستة أقاليم، الإقليم الشرقي أو إقليم حضرموت مسمى يضم المهرة وسقطرة وحضرموت وشبوة. طبعا في إطار هذا الإقليم ستكون حضرموت هي الرائدة، أنا بدون تجني على آخرين، نحترم شبوة ومهرة وسقطرة لكن تقالها الاقتصادي والسكاني والجغرافي بتكون هي القاعدة، بل نطمح إحنا نقول الدولة الاتحادية القادمة إذا قدر لنا ذلك.
1: نعم.
2: أيوة. تكون هي عربة القطار.
1: الآمال معقودة على حضرموت
2: إن شاء الله.
1: أنها مستقرة أيضا
2: إلى حد ما. وكل مجمعين بيني وبينك.
1: نعم.
2: إلا بعض الناس اللي عندهم ذاتية هذه متصلة في ذاتهم.
1: صعب ترضي كل الناس يعني.
2: الله.
1: أنا كان سؤالي يا دكتور حول النظرة الإقليمية لحضرموت من الجوار، يعني السعودية، عمان، الإمارات، كيف تنظر الآن لحضرموت الجديدة هذه؟
2: تنظر حضرموت أول بشكل أساسي المملكة العربية السعودية، عندنا حدود تجمعنا بينهم وبينهم أكثر من 720 كيلو. ونحن نمثل العمق الاستراتيجي لأمن المملكة العربية السعودية بهذا الشريط الحدود اللي بينه وبينهم، ناهيك عن العلاقات التاريخية بين أبناء حضرموت والمملكة العربية السعودية من أيام المرحوم عبد العزيز بن عبد الرحمن أول مؤسس للمملكة العربية السعودية. شفت أن إذا استقبلوه لما وصل على مشارف جدة باع شنو باع جناد وطروح ثلاث ستنة باع جولة أبرق الرغام، والملك عبد العزيز كان موجود فيها معسكر فيها على مشارف جدة
1: ايوه
2: باجناد وباعشن، ثلاثه باجناد وباعشن والثاني ما نسيت جو. قال الملك عبد العزيز ايش قال؟ قال ما ابغى جده، قال بكره بيدك جده بس ادخل بسلام ونحن من هناك. وفعلا دخل جده بسلام بسلام، وحتى امنوا الشريف حسين يروح يسافر يعني حدوا انه يروح يغادر حتى تعثه. فعلاقاتنا تاريخيه جدا، ولن نتكلم عن دور الحضارم الاقتصادي والاجتماعي في وليس منه، بل وجدوا دوله تحتضنهم وقدموا ما يقدمون للمملكه العربيه السعوديه. والبيوتات التجاريه الكبيره تعرفهم من؟
1: نعم
2: معروف، آل محفوظ وآل بوقشان وآل العمودي وآل وآل وآل، هذا كلهم من فين جاءوا؟ جاءوا من حضرموت، ووجدوا بلد احتضنهم وأمنهم وفرهم كل فرص العيش الكريمة، واستطاعوا أنهم يكونوا ثرواتهم من هائلة والبيوتات التجارية الكبيرة. فالمقام الأول المملكة العربية السعودية هي داعمة لحضرموت، ويهم حضرموت أمن واستقرار ومكانة حضرموت في إطار أي ترتيبات سياسية قادمة. بالنسبة للإمارات بين ما هيش جارة، عمان جارة لنا، وعمان أيضا علاقتهم من أفضل العلاقات.
1: في دعم من عمان؟
2: ها؟
1: في دعم لحضرموت مثلا سياسي أو تنموي أو
2: بالنسبة لمن؟
1: من عمان.
2: والله عمان شوف أقول لك، عمان إمكانياتها محدودة، ما تطلب الإنسان أي شيء، تدعمنا نحن، علاقاتنا طيبة جدا. وجالي حضرمية كبيرة في في في في اسمه في عمان
1: في الأزمة مثلا السياسية الحالية،
2: كان لها دور كبير جدا،
1: كان لها
2: في احتضان الحوارات التي تم. ولما دخل الانتقال إلى المهرة أيضا كان له موقف واضح محدد.
1: إيش كان؟
2: كان طيران قلع من صلالة عشان يشوف إذا كان فيه مساس بمؤسسات الدولة المركزية.
1: طيران العماني تقصد؟
2: أيوة
1: طيران العماني.
2: نعم
1: أيوة،
2: كان له موقف واضح
1: ضد المشروع الانتقالي،
2: ضد المشروع هذا. أيوة شوف بغيت نقول لك، المجلس الانتقالي هو بقايا الاشتراك.
1: أوه وهذا وأنت القيادي.
2: أنا عضو مكتب سياسي، كنت المكتب.
1: أنا عضو مكتب سياسي.
2: أيوة. والعلاقة بين الاشتراكي الجبهة القومية وبين العمان في فترة سابقة كانت سيئة جدا بسبب دعم الجبهة القومية ونظام الجنوب لجبهة تحرير عمان. وذكرك بالمناسبة أنه في وساطة كانت كويتية أنه تهدية الأمور بيننا وبين العمانيين فيما يخص إقليم ظهار. فطلب من الجبهة الشعبية أنها تقول رأيها في هذا الأمر، فعقدوا مؤتمر في الويضة.
1: أيوة.
2: حضر علي سالم بيض مثل المكتب السياسي، وكانت هي اسمها الجبهة، اسمها الجبهة الشعبية لتحرير عمان. خرج المؤتمر هذا بمسمى ثاني الجبهة التحرير عمان، الجبهة الشعبية لتحرير عمان والخليج العربي لما البحرين يعني. شفت الشطط السياسي؟
1: الشطط.
2: أيوة واحد
1: ثورة والتثوير كان مستوى عالي يعني.
2: واحد عندكم في الحوطة عنده اثنين ثيران.
1: أيوة.
2: يا ولده قالوا أنت قطاع يابا يا ولد. أنا قال ما قال أيوة قال ماكس إيش من قال ماكس اثنين ثيران. قال يا ولدي روح، واحد من قال روح جيب الجزار فلاني، ذبح الثيران، ذبح الثيران وقسم لحمهم. قال يلا غدوة بنشتغل في الزراعة، تعال بتروح مكان الثيران. قال هانا قطاعي، أنا رويك قطاعي يا حقي. في شطط، في شطط،
1: لكن يعني في أدلجة كذا وتغيير
2: في المنطق
1: يعني.
2: عندنا حضرموت كلمك بشكل أخوي. في بعد الاستقلال أجا عندنا عبد الله الأشطل.
1: أيوة.
2: وفاروق الحكيمي. عبد الله الأشطل تعرفه؟ من قيادات أساسية الجبهة القومية.
1: نعم.
2: كان مندوبنا في الأمم المتحدة.
1: نعم.
2: ومع فاروق الحكيمي هذا المنظر، فاروق الحكيمي تحمل مسؤولية إقامة حلقات تثقيفية، شفت بعد المؤتمر العام الرابع الجبهة القومية في زنجبار، وأنه هذا الماركسي اليني وأنه الاشتراكية العلمية، شرح لهم هذا الكلام أول فاروق.
1: أيوة.
2: وعبد الله الأشطر جاب التطرف قضية تأميم المساكن والانتفاضات الفلاحية ومجال الشعب، دخلنا في دوامة لا لها أول لا تالي، لازلنا لما اليوم نعاني من هذه الدوامات.
1: ذكرياتك ذكرياتك كثيرة في هذا الموضوع يا عم سالم، كنت محتك في هذا الجانب. لكن خليني أعود بك إلى حضرموت وإلى عملك كمحافظ. لو دخلت الآن مكتبك يا دكتور، إيش أول ثلاث قضايا أولوية فوق مكتبك
2: يوميا؟
1: لا الآن حاليا أهم ثلاث قضايا موجودة على طاولتك.
2: موضوع الكهرباء،
1: موضوع
2: الكهرباء ده يعني قضيتنا توريقنا كل يوم، ونتمنى أن يتم التعجيل في بناء المحطة الإسعافية قريبا جدا.
1: طيب الآن محطة إسعافية، هذا جانب إسعافي.
2: أيوه.
1: وبعدين
2: المحطة الأساسية ثابتة.
1: المحطة الأساسية ثابتة. أيوه. أيضا
2: هذا أولا فيما يخص الخدمات، أيضا الأسعار، كنت الآن مع مدير تجارة وصناعة.
1: لا بس في الكهرباء الجانب الثالث، الربط مع المملكة أيضا.
2: هذا إن شاء الله مستقبلا نتمنى، هذا في رؤية واضحة وفي شبه رضا واتفاق مبدئي يعني. هذا أيوه. الموضوع إن شاء الله.
1: هذه ثلاث مسارات لحل مشكلة الكهرباء. الملف الثاني الآن
2: بس هذه خدمات الأخرى يعني الأسعار، انتظام صرف المرتبات للناس، صورنا لما يجي احنا الان نستلم من التجار مرتبات
1: عجيب.
2: اي والله نشلها من المسيري نشلها من بعض البنك حضرموت اعطونا ولما تجي التعزيز نحول لكم فلوسكم.
1: منتظر التعزيز من فين؟
2: من الدوله من الحكومه
1: من البنك المركزي.
2: ايوه احنا شوف احنا اقرت الحكومه الموازنه العامه وقرناها في مجلس القياده. عاده لما تقر موازنه يعززون المحافظات بكل 4 شهور كل 3 شهور حق كل 3 شهور يعزون
1: الموازنه ربعيه لكل
2: لكل الباب الاول والثاني والثالث والرابع الى الابواب الموازنه خاصه الباب الاول والباب الثاني اللي هو النفقات التشغيليه والاجور والمرتبات الاساسيه. حلو. يتم ضخها للبنوك الفروع البنوك المركزيه في المحافظات.
1: حلو.
2: هذا الان ما يتم.
1: ايش اللي يتم؟
2: اللي يتم بين كل شهر يسوي لك كمال قطاره
1: يعني 50% اكثر
2: اقل. ايش 50%؟ لا كانت السنة 12 شهر وانت محتاج انه 3-4 اقساط يرسلوا لك جزء من موازنتك هذه يرسلون لك حق شهر ولا حق شهرين حق يناير وفبراير مثلا انت معك مارس وابريل الان غطيه بالاستدانه مع الاخوه التجار بكل اريحيه وهنياها وسدد مرتبات الناس.
1: بس ما توقفت مرتبات الناس ابدا.
2: هي تجي بعدين.
1: لا لا الناس يستلموا رواتبهم في وقتها.
2: نحرص قدر الامكان احنا اذا تاخرت من الحكومه تعزيز البنك المركزي بالباب الاول نحن نسعى لعند احد التجار نستدين منه ويصرفوا لنا ونصرف عليهم لان العيد قادم بنعجل ماشي بنعجل. كان عندي الاخ مدير الماليه اقول له دور يعني ما نجي العيد لو الناس مرتباتهم معها واذا جات 20% فعلا الان بتكون عامل مساعدنا. هذه القضيه الاساسيه وغلاء الاسعار 3 قضايا هذه.
1: غلاء الاسعار هذا كيف بتحلوه يا دكتور؟
2: دولي والله غلاء الاسعار يا ولدي ايش اقول لك؟ غلاء الاسعار مقضيه اولا دوليه لا نتحكم فيها.
1: هذه الاسباب.
2: الاسباب
1: كيف
2: هو
1: كيف
2: هذا
1: بتعالجه؟
2: نحن دوله مفهوم. مستهلكه. نستهلك من حبه القمح الى التلفزيون. ايش ننتج؟ القمح ينتج بشكل محدود في وادي حضرموت وفي الجوف. وايضا مش بالكميه اللي تكفي سكان فممكن تستثمر مشاريع يدخل القطاع الخاص في تبني مشاريع محوريه في جانب زراعي يوفر لنا القمح يوفر لنا الذره الخضروات وغيرها. والله كافيين البلاد كلها ستكتفي في الاغنام في الدواجن في المنتجات الزراعيه قادرين اذا تحصلوا فعلا تبني مشاريع استراتيجيه تنهض بهذه المجالات والثروه السمكيه عندنا.
1: ايوه لو في استراتيجيه يا دكتور لتشجيع القطاع الخاص في هذا الجانب ممكن حتى يرجعوا تجار حضار من اللي برا يعني الناس تحب بلدها وتحب حضرموت ممكن أنتوا يعني تقدموا لهم تسهيلات معينة تعالوا استثمروا بنعميكم هذا خطوات تشجيعية مثلا.
2: شو أنا بقول لك أنا بجيك تاجر بس التاجر هو بيستورد عملة صعبة بيستورد عملة صعبة من الخارج مثلا رز من الهند ولا من أي مكان.
1: أيوة
2: ما بيدفع بعملة صعبة بنفس السعر الدولي لأنه تأثر بقضية التأمين وغلاء الناقل الملاحة وغيرها. لكن ممكن احنا نضغط انه يعني الدولار الجمركي اذا فعلا يساعد يعيدوه لوضع السابق لا يرفعه لانه هذا هم ارادوا يعزوا قضيه ايرادات الجمارك لكن كان على حساب الشعب والله العظيم بالفعل يعني 1250 او 1300 هذا كثير جدا انما يكون 500 ولا 750 هذا ارهق الناس وهذا ايراد مركزي يعتبر ما نتحكم فيه.
1: ما فيش اي تفكير خارج الصندوق ولا ادخال عمله صعبه لحضرموت؟
2: من فين؟
1: من
2: إذا في شركات تستثمر هنا مثلا في المعادن عند المنطقة هذه كلها معادن.
1: أيوة مثلا
2: شوف ممكن إحنا الآن نفكر في هذا مثلا نفتح مجالات مع بعض الشركات لأن تستثمر عندنا أيضا بعض التجار قاعدين يصلحون صناعات محلية في أشياء كثيرة محتاجات السوق مثلا عندنا 3 الآن مصانع للتونة.
1: حلو
2: يحق يلبي حاجة السوق. عندنا أيضا 3 مصانع للبلوك الأحمر بدنا نكتفي عن تجيبه من الأبيان ولا من أي مكان وغير من المصانع الأخرى. الألمنيوم الآن في ألواح بدأوا ينتجوها الآن الألمنيوم الأجواء العازلة هذه بدأ الإنتاج عندنا في المنطقة الصناعية. هذه المصانع توفر عمالة وتوفر فرص عمل للناس وتحسن وضعك الاقتصادي كضرائب وغيرها.
1: في أيضا قطاع السمكي يا دكتور سالم. قطاع السمكي ساحل حضرموت أنت ذكرته ساحل كبير يعني ممكن أنه يغني حضرموت واليمن كلها يعني.
2: نعم.
1: لماذا لا
2: يكون شوف القطاع السمكي عندنا الحقيقة هي الثروة السمكية تعرضت للنهب من زمان وإلى الجرف.
1: أيوة
2: في فترة سابقة في بواخر في شباك كبيرة تجرف حتى المراعي. أيوة. ويهم أن تحصل على كمية أعلى من السمك لكن بقدر الامكان لا زالت الثروه السمكيه بخير. يعني شوف خاصه في بعض المناطق اللي فيها مرعى للحيوانات. عندنا قلت لك عندنا مصانع ثلاثه تونه، وعندنا ايضا شركات تشتغل في التونه في تصدير السمك هذا المعلب، مش معلب المغلف، يغلفوه صفوه صدرون لبلدان شرق اسيا وبلدان حتى الى اوروبا.
1: استفيدوا طبعا انتوا كسلطه محليه
2: فيك، لكن عندك نسبه، ها نسبه طيب من الضرائب وحق خدمه الجمارك وغيرها. كيف
1: طيب لماذا لا تتعاقدوا مع شركات خارجيه تجي تصطاد مثلا في المياه الحضرموت ويكون في
2: والله اي شركه تجي ما يهم مصلحتها وربحها هي. طيب ما تفكر في مصالح
1: تربح واربح
2: بيت بقول لك بيسببوا جرف كامل للمراعي، الأسماك اللي هي مراعي ولا فترة تبييض، يعني هي كثيرة تحتاج هذا المسألة قرار سيادي في هذا الأمر. أنا كان عندنا اليابانيين أجوا مثلا أو الصيني كلمت معه، أنا زرت الصين فترة سابقة أقول لهم عندهم مزارع استزراع سمكي هائلة جدا. أيوة. لأنهم عايشين في بحر الصين تمام خلاص علقوا أيوة بس عندهم مزارع. إحنا نشجع إذا كان بتدخل مجال استثمار استصلاع سمكي في المناطق القريبة محيطة بالبحر بيكون مفيد جدا، يوفر سماك للسوق وللتصدير، وخاصة الرخويات هذه زي الجمبري والشروخ.
1: ذكرت موضوع المعادن يا دكتور الثمينة في اتجاه لجلب شركات تستخرج.
2: والله شوف أنا إلى الآن ما دخلت في المجال بشكل تفصيلي.
1: أيوة.
2: لكن اللي عرفت أنه في عندنا الرمال السوداء في وادي حجر، الرمال السوداء تحتوي على معادن يورانيوم وتوتانيوم وغيرها مثلا، ما عندي تأكيدات في هذا الجانب. عندنا ذهب، عندنا ربما فضة، عندنا نحاس، عندنا فحم حجري موجودة هذه ممسوحة من قبل فرع وزارة النفط والمعادن، وإن شاء الله تبدأ الشركات الاستثمارية تبدأ.
1: طيب إيش الاحتياجات عشان نبشر الناس يا دكتور وأبناء حضرموت بالذات، إيش الاحتياجات العاجلة اللي لو توفرت ممكن تغير واقع حضرموت؟
2: أول خدمات الأساسية المرتبطة بحياتهم
1: تمام،
2: كلها كهرباء، مياه، صحة، تربية وتعليم، هذه كلها شبكة من بنية البنية التحتية اللي تخدم حياة النساء. وأنه في فرص عمل لازم تفتح لها تشتغل، عندنا بطالة كبيرة جدا، عندنا المتعاقدين، تعرف متعاقدين في حضرموت كلها أكثر من 23,000 متعاقد، ومن كم يستلموا؟ من 40,000، من 60,000.
1: أوه.
2: الجندي عندنا 60,000، يجي بعض ما يستلمون عن الحافز السعودي، أغلبهم يستلموا الحافز السعودي، هذه مكنهم من التحسين. لكن إذا كان الجندي اللي هو في النقطة هذا يستلم 60 يضيع في نقطة معينة،
1: 60 معناها أقل من 50 دولار يعني. أقل من 50 دولار
2: 150 سعودي،
1: معظمهم يستلموا أيضا هذا الحافز السعودي.
2: أيوه.
1: هو اللي لازال يعيش،
2: هذا يساعد تعيش، وكل من تجهوا نحو العسكرة.
1: أيوه.
2: وإذا بحصل لي مضمون 1,800, 1,200, 1,500 فوتون يعني، وهذا أيوه. خفف عليه المعنى.
1: أيوه. آخر سؤال في موضوع السلطة المحلية يا دكتور، أي حد قائد يريد أن ينجح بفريق. هل معك فريق احترافي تطوره وتعززه وتمكنه حيث أنه يعمل فارق، يعني كم جهدك يعني؟
2: والله الفريق الأول اللي هو الوكلاء.
1: طيب
2: الوكلاء أنا رفعت قائمة بعدد من الوكلاء كلهم شباب، شوف كل التعيين عينته في الساحل كلها شباب
1: ما شاء الله،
2: يعني أشاركنا فتاة أيضا المرأة،
1: حلو،
2: كلهم فتيات ومؤهلات علمية كبرى، والخبرة تكتسب ما تولد مع الإنسان.
1: نعم.
2: إذا ضغط لابد تصدر القرارات، أقرناها في مجلس الإدارة منتظر إصدار قرارات، كمان هذا الفريق الأول. وعندي طاقم الآن، عندنا مجموعة من الشباب متمكنين في الجانب الإعلامي شفت لنا، وعندنا طاقم الأساسي اللي هو مدير عموم مكاتب الوزارات موجودة، واستقدمت الآن الأخ علي العبيد كان يشتغل في مفوضتنا في الأمم المتحدة.
1: أيوة.
2: وهشام أيضا، كلهم هذا كادر
1: أرس عليهم صراحة، كادر رائع،
2: هذا احنا الحين بنزوج
1: على كادر دولي يعني، كادر دولي.
2: ايوه ان شاء الله يكون هذا طاقم جميل جدا معنا مساعد.
1: هذا اعتقد انه احد اهم اسباب النجاح هو الفريق يعني.
2: ايوه أكيد.
1: اللي يحيط نفسه بفريق احترافي وشغال ينجح يعني، لانه البيروقراطيه اللي كانت في جهاز الدوله يعني مشيت الامور
2: الله
1: سدح مدح يعني.
2: والله نحن متجهين بهذا الاتجاه، نستوعب كل الكوادر اللي بتساعدنا في هذا الامر. كرسي الدولة أنا بقول هذا كرسي حلاك،
1: نعم.
2: تحرق تخرج ويجي واحد غير، خاصة المناصب الأساسية الجانبية.
1: صحيح. كرسي حلاك.
2: أيوه. طيب مصب كرسي دولة، لكن هو فأنت ما أنت دائم فيه.
1: صح.
2: يقول لك وكيل دائم ولا وزير منقطع يعني.
1: هذه حكمة حضرمية.
2: لا يعني أنت مرتبط بقرار جمهوري تروح لك الوكيل يظل الوكيل.
1: أيه.
2: وأنت تشوف في كل عالم الوكلاء هم العنصر الحياة اللي يدير الوزارات هم الوكلاء.
1: هل معاكم يا دكتور أو حاول ناقشتم رؤية خطة خمسية عشرية لحضرموت؟
2: والله في رؤية معاهم قبل ما أجي 25-30 أعتقد 35 موجودة ونمشي على ضوها. نعم.
1: من قبل ما تتعين.
2: قبل ما الأخ محمد مبخوت من الماضي وقرأت هذه الخطة وهي موجودة عندنا نمشي بها ضوا. هي نفس القضايا الأساسية اللي تهلا عنها الكهرباء الطرقات المياه الصحة التربية التعليم. الآن لما جيت قبل ما جينا الآن تم توقيع محضر بينه وبين دولة الكويت على تأهيل مستشفى بن سينا.
1: يا سلام.
2: شوف مع أيضا أضفت له المختبرات المركزية المحافظة بجنب بن سينا تقريبا في استجابة بيبدأ العمل فيه. عندنا أيضا بناء مستشفى كبير جدا في جنب كلية الطب.
1: أيوة.
2: عندنا إعادة تأهيل طريق العبر حضرموت سيئون ونعمل على إعادة تأهيل طريق سيئون إلى رماه وتأهيل طريق الشحري إلى إسحساي آخر حدود الشرقية. هذه كثير من المشاريع والثانويات وثلاث مجتمعات كليات مجتمع بتبنى في حضرموت قريبة يعني في ضمن برنامج إعادة الإعمار وهذه شيء كبير جدا حضرموت.
1: فين تشوف حضرموت بعد 10 سنوات يا دكتور؟
2: والله إذا استقرت الأوضاع
1: إذا استقرت
2: استشعرنا مسؤولية تجاه هذه المحافظة أعتقد أن تكون رائدة رائدة. المكلف يعني أنا عشت المكلف من 82 كانت محصورة المكلف في حي هذا الديس ما كان لا بيوت صغيرة كانت موجودة الشرق هذا عبارة عن صنادق.
1: أيوة.
2: وشارع بس كان فيها شارعين بس الآن شوفت امتدت جغرافيا وسكانيا إلى امتداد يعني من الحلة إلى بويش تقريبا أكثر من 40 كيلو امتداد هذه المدينة اللي أنا محصورة بين الجبال والبحر وفي نزوح كبير من الوديان من حضرموت الداخل ومن شبواه يجون ومن أيضا من كل مكان أصبحت عامل الاستقرار والمدارس والتطبيب وخدمات لحد كبير متوفرة ولكن إيش عندي لو حضر لي في حالة حرب أنا في شبوة مثلا الثار موجود إلى الآن.
1: أيوة.
2: فيقول لك أنا بجي حضرموت يا أخي كل المنطقة الغربية من كلها اللي هي فوق منطقة خمر وما خمر هذا نسميها إحنا هذه كلها من شبوة غالبا من شبوة.
1: طيب أنت شايف إنه الآن الوقت مناسب لعودة رؤوس الأموال اللي في المهجر يا دكتور؟
2: نعم.
1: يجوا حضرموت
2: أنا أشوف جلست معهم في ومتضامنين معي في هذا الخصوص.
1: أيوة.
2: قلنا أنا حتى كنت أنا فكر إن شيء أيضا صندوق لدعم حضرموت في قضايا التنمية وأيضا وافقوا معي على قضية إنشاء الشركة الضامنة هذه ويدخلوا فيها كمؤسسين وهذا اللي بيضمن تدفق رؤوس الأموال وتبني مشاريع كبيرة في في في, في حضرموت. وخيركم خيركم لأهله يا أخي.
1: صحيح. طيب احنا وصلنا للمحور الأخير يا دكتور. رسائل توجهها بس في البداية ايش توجه رسالة لعدن أو للحكومة؟
2: والله عدن عزيزة عدن عاصمتنا السابقة وعدن حاضنة كل الشعب اليمني وكل الشرائح فأنا أتمنى أن عدن تعيد إلى مركزة حياتها السابقة سواء كان كمركز تجاري واقتصادي على مستوى اليمن ككل وكانت هي مصدرة لكل السلع لكل الجزيرة العربية.
1: نعم.
2: أنا زرتها في أواخر الستينات قبل وكانت عدن مزدهرة في الفترة التوائي كانوا ما يناموا فيها الكلام. فأتمنى عدن أن تعود إلى أن تلبس حلتها السابقة التي خلعت بالقوة منها وتحتوي كل اليمنيين وتفتح صدرها لكل الناس في مجال استثمارات مختلفة. وأنا أعرف ابن عدن مساكين ابن عدن. أنا كلمت الأخ اسمه مكاوي اسمه مكاوي
1: ياسين
2: ياسين مكاوي احنا في مؤتمر الحوار حق صنعاء قلنا له ياسين يا اخي احنا سوينا انا كيان باسم الاقليم الشرقي وسلم يا اخي انت وعفاره وباشا راحيل المجموعه اللي كانت سووا لكم مكون اسمه عدن ما لكم دخل بالجماعه ما يا اخي ما رضي جبن او مش عارف كيف قال يا اخي شكل حتى 4 انفار يا اخي وهي قضيه اعلاميه تهز الناس داخلين يعني يبتعدوا الآخرين من حيمنتهم على عدن إنهم من شرق أو من غرب أو من شمال أو من ما بقول من الشرق ذاك عدن ذبحت منين هذا من عدن إيش اسم مكان سكان الإنجليز
1: بريقة
2: لا عدن عدن في خرمكسر جنب المطار مدينة البيضاء
1: البيضاء
2: فين كانت مدينة البيضاء كانت شوارعها متسعة مسافلته تيجي الحين تحصل زريب حق غنا والشارع اللي كان 20 متر يقول أصبح لنا 4 متر والقمائم في كل مكان. يعني نتمنى أن تكون لعدن فعلا أن يستشعروا أبناء عدن والحكومة ومجلس القيادة أن يهتموا بعدن فعلا وأن يلعب مينا عدن دور كبير مور اقتصادي ضخم للبلاد.
1: ليش ما يرجع مجلس القيادة ليش ما يرجع مجلس القيادة والدكتور رشاد إلى عدن؟
2: والله قد رجع يا أخي طلعوا لما غرفة نومه.
1: طيب أول كان الانتقالي مسيطر عسكريا الآن يفترض أنه خلاص الوضع تغير.
2: الله يعود ما أنا مستعد أعود أنا مجلس حافظت هنا أنا شو ما خرجت.
1: أنت لأنك محافظ مرتبط
2: يعني. لا أنا قبل حتى أكون محافظ والله ما خرجت حضرت فعاليات حق عدن ومشاورات الكويت هذه ورجعت إلى محافظتي.
1: أيه.
2: أسرح وضي فيها وأنا فاكر في عدن أمها قولة قبولة وأنها مدنية وعلى كل قوالها.
1: أيه.
2: والأمور طيبة إن شاء الله.
1: يعني الوضع آمن في عدن ترجع مجلس القيادة يدير البلد
2: مفروض
1: حتى الناس بيتفائلوا يعني
2: مفروض يعودوا ويستشعروا أخواني أخواني عودوا الدولة. والله إذا اختفت الدولة وانتهت الدولة ستظهر كل الأشكال ما قبل ظهور الدولة. قطعت الطرق والنصابين والفوضويين والعصابات والبلطجية كلهم يظهروا لأنه غابت الدولة
1: المناطقية والطائفية والأمراض
2: كله بيعود تظهر حتى الحارات حارات حسين وآجة
1: يعني تضيق الهوية إلى الحارة يعني
2: بالضبط نقول مئة سنة ما قبل اليوم.
1: طيب رسالتك إلى صنعاء يا دكتور.
2: والله صنعاء شوف أنا صنعاء أحبها من القلب مش لأن الحوثي فيها. أنا 23 سنة عشت في صنعاء عضو مجلس النواب وعضو لجنة الانتخابات وعضو مجلس الشورى وما كنت تقطع عدن. عدن جميلة كمدينة تتمات من بناخ طيب جدا وأهل أطيب.
1: صنعاء
2: لما تولي بحضرمي يعد يطرق على راسك.
1: صحيح.
2: والله العظيم والحقيقه كم نتمنى ان نعود الى صنعاء نشوفها اقل شيء من ذكرياتنا.
1: طيب رسالتك للحوثي.
2: والله الحوثي ايش اقول لك قضيه الحق الالهي هذا ماشي وصيه من لحد لا يبطلوا هذا الهنجمه.
1: ايوه
2: يبطلوا هذا الادعاء الباش ما معهم لا قران ولا سنه نص انهم يحكمون. وقضيه يعني فاتمنى انهم يسترشدوا ويستهدوا بالله والبلد بلد الجميع واليوم ضايف عليهم الامور بما رحبت يعني لا رشدهم وهم يمنيين شفت لا وهم ما جوا لليمن لبدعوا من اليمنيين أساسا من نهر صاعدة راحوا لهم من المدينة وجابوا الإمام الرسي هم اللي كانوا في المدينة الإمام الرسي فيا ما يبقون ولا يعودوا بحيث ما جوا يخص
1: وهذا حل يا دكتور.
2: يلا
1: طيب رسالتك للرياض يا دكتور.
2: ليه
1: الرياض؟
2: والله الرياض أصبح كمدينة
1: كمدينة أو كسلطة أو
2: والله بالنسبة لك كمدينة شاسعة جدا الرياض. وأنا أكثر مرة أقول للأخوة في المملكة كثير من أصدقائي أنه الامتداد الأفقي لمدينة الرياض ما مش طيب لأن هذا سيثقل كاهل الدولة مسافلة الشوارع صرف صحي مدارس أمن خدمة كهرباء اتصالات كل شيء. ولهذا الأرض هذه هي هبة الله للإنسان وأنا أميل لأنه استثنوا عن هذا الفلل هذا من الطاقين وملحق يبنوا المراكز يسيطر على أمنية يخدموها تمام ما انت عارف بكرة تحت الأرض تجد في الرياض تحت مثلا ثروة هاي لكن المعادن قبل أن يسمع أنه كان في منجب ذهب ضرب وحصلوا في مكة
1: في مكة
2: ما انت عارف ايش تحتك في الأرض فيكون تحكم رشيد بالأرض.
1: طيب الدولة
2: وهم
1: السعودية
2: طيبين جدا والله
1: الدولة السعودية رسالتك يعني للمملكة
2: الدولة السعودية دولة مركزية ودولة من الطراز الأول في تعاملنا مع الآخرين. نحن تستضيفنا والله يا أخي كأنك يخدمك أكثر من أهلك ولولا يحكمها أيضا حكم رشيد صحيح الملك لكن في حكم رشيد في توجه سلمي لتوجه النفقات هذه الموارد لأنه النفقات صحيحة جدا شهدت الرياض. إحنا أهلنا كانوا في الرياض لأن أقارب عاشوا في الخمسينيات القرن الماضي وكانت الرياض عبارة عن قرية منطقة اللي هي حلة العبيد والبطحة وأغلب البيوت مبنية من لبن كذلك الحال في جدة. شوف الآن وصلت الرياض كيف خدمات لو فضلها على كثير بالنسبة لنا اليمنيين نحن لن نستغني عن المملكة العربية السعودية لا أمس ولا اليوم ولا بكرة ستظل من أعز أقربائنا تجمعنا صلة الدماء والجوار والعقيدة والأخوة وكل الصليان.
1: كيف تتمنى تكون العلاقة بين كيف تتمنى تكون العلاقة بين السعودية واليمن؟
2: والله علاقاتها يعني إذا خلصنا من الوضع اللي إحنا نعيش فيه أعتقد أن السعودية ستم يعني علاقات عن برنامج السعودي هذا عبارة هو عن برنامج اقتصادي تنموي فاعل في اليمن. وأنا أعتقد أنه تحسنت الأوضاع وحسمت الأمور في اليمن بشكل جدي ستتجه المملكة العربية السعودية في منحة كبير جدا. عندنا مثلا صفات يعني مثلا المواني هذه موان مفتوحة ممكن تستثمر فيها السعودية استثمار جدي. ممكن كثير من الأشياء في مجالات استغلال الثروات البترولية شركة أرامكو شركة رائدة تدخل شركة أرامكو معنا في تبني مشاريع استراتيجية في المهم.
1: حلو.
2: وأنا أعتقد لن تبخل المملكة العربية السعودية لنا في هذا الجانب.
1: رسالتك أخيرا لعموم اليمنيين يا دكتور.
2: والله العموم اليمنيين أشوف لك أنا اليمنيين مساكين الله يا أخي مغلوبين على أمرهم. ما في شعب دعا نفسه إلا هم. قالوا ربنا بعد بين أسفارنا كانوا يعيشون في نعيم دعوا ربنا بعدهم ربي شتتهم مزقهم. ولهذا نقول نتعظ من من من
1: تاريخ.
2: من ما ما من دعانا السابقة هذا اللي هي جدا غبية. أيه. ونتجه نحبنا بلادنا ونخل نبتعد عن قضية التمركز والانتماء وجهوهنا الآخرين. يكفي هذا الكلام. احنا مرينا في الجنوب فترة سابقة بنفس المرحلة أنا. أيام الجبهة القومية كان في خلاف وصراع كبير خرجت الناس لبرا لكن استقرت الأمور بعد وتمنينا أن تستمر الأمور الوحدة إلى وضع أفضل. وفعلا السنوات الأولى من الوحدة والله استقرت البلاد والسعودية كانت داعمة لنا في هذا الجانب دعمت كثير دعمت علي عبد الله صالح شخصيا في هذا المجال أثناء حربه مع الجبهة الوطنية وبعدين حتى في فترات كثيرة لكنه كيس مخروق.
1: جلس؟
2: كيس مخروق مخزوق
1: كيس مخروق
2: وأن السعودية لن تتركنا. إذا السعودية بالنسبة لنا كحضارة
1: أيه.
2: إذا تركتنا في 67 فإنها لن تتركنا اليوم. إذا فرطت في 67 للجنوب وتركتها تتلعب هكذا في الأهواء السياسية لن تتركنا اليوم. يبنوا حزب طليعي أيه. يا محمد
1: أيه.
2: من طراز جديد
1: أيه.
2: يتبنى فكرة البرولتاريا. البرولتاريا فين عندنا؟ البرولتاريا هي عبارة عن فئة اجتماعية تشتغل في الصناعة ما عندنا تم قوة عضلها تشتغل في المصانع تحصل خمسة أجيال موجودين من الثروة الصناعية في أوروبا. احنا هذا اللي يشتغل مثلا عامل في مصنع العصر مثلا عنده غنم ربما البوي في صحراء الطاس اللي يشرب من فيها يسقي بها الجمل حقه
1: ناس يرحمه الله.
2: ولهذا جاءت هذه المغامرات السياسية وصلنا لما وصلنا له.
1: متفائل يا دكتور
2: إن شاء الله
1: أفضل
2: التفائل لابد لكل حال التفائل وإن شاء الله نستجيبك في فترة أخرى وقلنا إحنا عندنا مترو وعندنا قطارات تنتقلها
1: بإذن الله
2: ماشي بعيد على ربك
1: يوم المناوي السعد ماشي بعيد على سواعد أبناء حضرموت واليمن بشكل عام يعني.
2: شوف اليمنيين يجيبوا رزقهم من تحت الأرض من تحت الحجارة
1: كافحين
2: ما في كادحين فعلا منتجين ما فيش عمل أجنبي عندنا الآن مال النظافة كلهم من أبناء يعني تحت السلم الوظيفي كلهم من أبناء البلاد وانت صاعد كلهم من أبناء البلاد حتى ربات اللي يشتغلون في البيوت كلهم من أبناء البلاد أحد يابو أحد مثلا من هنا ولا من هنا. ولهذا الشعب كادح منتج عامل عرقه رزقه واثبتوا اليمنيين في كل مكان أنهم هكذا هم
1: إن شاء الله يعني يكون هذه الكلمات يعني يا دكتور يعني وقود لتفاؤلنا وخصوصا أنك في قلب السلطة سواء في المجلس القيادة أو في حضرموت
2: إن شاء الله حياك.
1: ونشوف يعني ترجمة عملية لهذا الكلام
2: نتمنى
1: على واقع الناس إن شاء الله.
2: الله يحييك.
1: كلمة أخيرة يا عم سالم.
2: شوف تجربة رواندا
1: أيوة
2: إيش كانت تجربة كانت رواندا الموت يا حكم رشيد قيادة رشيدة شوف الآن تصبحت نموذج يحتذى به وتجربة تدرس.
1: نعم كلمة أخيرة يا عم سالم.
2: شكرا لكم إن شاء الله في أيام أخرى وضعنا يتحسن كثير وإحنا جاوزنا كل الأزمات التي يعيشها الوطن بشكل كبير إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية نور تشرف يا دكتور.
2: تحياتي
1: الله يسلمك الله. وبإذن الله يعني نشوف حضرموت المرة القادمة هي أفضل والبلد كلها بإذن الله
2: إن شاء الله.
1: الله يعطيك العافية
2: تحياتي لك
1: نور تشرف
2: آفاك
1: الله يسلمك

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الآن استراحة الظهيرة

ما حد إلا العشق يما مشتش غرامك مشتي شنساك وانسى ما فات.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا. خليك معنا واستمع إلى تردد 899-959 عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع

0: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
1: إلى الأمهات والآباء، إلى الشباب، وإلى كل أسرة تهتم بصحة أطفالها النفسية، إذا لاحظتم على أنفسكم أو أطفالكم الحزن أو الخوف أو القلق، ذلك لا يعني بالضرورة بأنك مريض نفسي. أنت فقط تحتاج لمن يسمعك ويساندك عبر مختصين مدربين لفهم مشاعركم وتقديم الدعم النفسي المناسب لكم. لذلك تقدم لجنة الإنقاذ الدولية خدمة الخط الساخن للدعم النفسي والاجتماعي. اتصل الآن بالرقم 8-3-522. الخدمة مجانية وسرية بالكامل، من الأحد إلى الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب.

0: شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، اغسل يديك بالماء والصابون بعد رعاية الأشخاص المصابين بالكوليرا أو بعد لمسهم أو لمس البراز أو القي أو أدواتهم الشخصية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان،
3: بالتعاون مع لجنة الإنقاذ الدولية IRC.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

0: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك تعاني من الإسهال المائي الشديد والقي، انتقل إلى أقرب مرفق صحي على الفور. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني بوزارة الصحة العامة والسكان.

0: غلابة. حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: ما بقلا قسوتك اكسى علي قسى حلالك في دوتك قبلك قسى دنياي. وانت
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.